0: وأنا أحمد عبد الكاري ودوري ما دام وسنك تصيحي روسيا سديت جي اس بي ان او نقطة مرشحة جي اس بي كل مدو خلاف كل كاس أيو كتاجنا دب عن أحمد عبد الكاري وحو دم عاي هدي حتى جي اس بي على قش الرحين إنه سو سما يستو روسيا سديت كلا أو كتر تم لكن دين عدول الدفدرال كحال الشيء يعني أرنتاسي أد وجوس عليك تي أو دون تاني كوكا عصي إنه كهر ترتن كيس لما كان ولسه مرشح حزب أما روسيا سديت كجي سبي نكا كان صداقه حلي بانو اي سنه ترئاد او دو مدحوين احمد عبد الكاري قرقر او بي بي سي دا لها اللي انكستو اي ديدين ان مغعود اللي حيتو حي شيغان ان احمد عبد الكاري قرقر او حدا ديارو يهينو دولتا ود هذا لا غلو سيدو كلو حي شيغان اري اي استعمالين او اه وها ويري قال مدو كانا دسمنا دوني اني كانتيدا كوبور بورتو تاسو لو فسيران كرو انو قودبدا قار كتناسله marka dabcan waxa sugeyna wada hadalada oo hadda la leeyahay rais wasaaraha iyo kuwi koray oo la yeeshay حسيتون كما حد محمد سلاد وأنا سوينه نتيجة كسب واحدة. مركب طبعاً خلاف كأي وضع هذا اللذو حيسلك كهيان سيدي مرشحة الروسية سديت كدولة تي إس بي لوقو قد علها. مدح وين هقل مدو إنه نقود مرشحة كلية أو ترتمية إن الروسية سديت كتي إس بي ترشد الله في ليه إن يكد عدو كل مدو بيش صوص عتاج شلاي أحسنوا.
1: أدبو مهسن يهي وريها بي بي سي ده مقدشو إبراهيم محمد آذن وقر ودقات كتلفون كي يقو ورميي قار كميدا لغيستياشا بي بي سي ده يا عرقتدو ده لنك فيسبوك وقودب كاكاك سو ديبتي وحا كميدا عبدالسلان علي او چوغا مغالا ده مقدشو حولي هاي رئيس الوزراها الصوماليا مان تقاري مغالا ده لوسا مريب رونتي وان سو دوين يا وايو وحا بريهان كتاقنا قلم دو حيسات سياسة ديد و لنا يدو ايسكو هايان يدو أدمو ديد إن هده هوشو ميل في عن أي مرة يسوح عن رجينا يا إني كسر دم عتوس أفجرد دنا عيادة أودحية إسماعيل شبت الشيق واسنام مقدشة صغري فرينتان وحأولي هي سفر كرئيس الوزراء حمزة عبد البر ما أنت كنت في مجال دروس مرحب رنتي وامد أو حبسو كردينين ويا قلاف كودحية مامل كجل مدوج الدولة الفدرال كا وامد كسرسان عرمها دور شوين كمان موقته هبرع صحة الدولة دو أي ودو أو أنكا هين booska in uu barneeyo madaxweynaha ee galmudug waa tahay waa aragtida qaar ka mid ah dhageystayaasha dhanka facebook oo qodobkaasi ay kaga dhiibanayeen waliina dabcan wad ka soo dhiiban kartaan qodobada kale ee halka aynu ku daabacnay waa tahay wararka soomaalida la xiriira waxaan ku soo laaban doonaa markan dalalka Yurub qayb ka mid ah waxaa laga soo sheegaya kulayl daran oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyadoo la sheegayo in isu socodkii iyo waxbarashadii uu xitaa saameeyo iskuulo badan ayaa dalka dalalka qaar la xiray waxana sidoo kale dadku ay hadda walaac ka muujinayaan inay sii wadaan shaqooyinka iyo socodka oo duulimaadyada qaar ayuu saameyn ku yeeshay Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin oo London jooga ayaa warbixintan nooga soo diray halka
2: tobanaan kun oo guri ayaa koronto la'aan galbeedka dalka Faransiiska iyadoo heerkulku uu gaarayo heerkii ugu sareeyay dalka oo dhan maanta oo arbaca xilli uu jiro kulaylka oo rikoorka jibiyay qiyaastii 86,000 oo guri oo ku yaala Britaaniya ayuu kulaylku saameeyay iyadoo korontada aan si buuxda loo soo celin karin laaya habeenka arbacada ugu horeyn sida ay sheegayaan mas-uuliyiintu in ka badan kala bar dalka ayaa weli ku jira digniin kulayl caas iyadoo laga yaabo heerkulku in uu sare u kaco ilaa iyo 3 iyo 4 centigrade koonfur galbeed sida uu sheegay saadaaliyaha Metro France tiradan ugu sarreysa ayaa timid kadib markii dalku la kulmay maalintii ugu kululayd tan iyo markii diiwaangelintu la bilaabay talaadadii iyadoo heerkulku celcelis ahaan markaasii uu gaaray 29.8 integrate bisoso oo ku taala gobolka koonfur galbeed ee Landes ayaa talaadadii la arkay heerkulka oo gaaray 4.3 centigrade sida uu sheegay Metro France kulaylku waxa warbacadii markaas ku faafay qaybo kale oo ka mid ah galbeedka Yurub iyadoo digniin loo diray qaybo ka mid ah Netherlands si markaasii loo ogaado qatarta cimilada dalka UK in ka badan 1000 iskuul oo ku yaala England iyo Wales ayaa la xiray amaba goor hore la sii xiray iyadoo heerkulka UK uu aad u sareeyo koonfurta England ayaa la saadaalinayaa in maanta heerkulku uu sare u kaco qiyaastii uu gaaro 7.3 centigrade laakiin sida wariyaha BBC da dhanka cimilada uu sharaxayo heerkulku waxa uu og yahay inuu sare u sii kici karo digniinta caasi xafiiska med ee ku saabsan kulaylka daran ayaa dhaqan gashay waxaana la kordhiyay ilaa iyo saacadda marka ay tahay saqbarka habeenka qamista. Uumi badan ayaa ka dhigi doona mid aad u kulul

0: عنا هبلناز خبركم سمعتنا مدلاو على تربوع الراديو بي بي سي انه جميرو سمزي تقراي اواج قدود والتادراو اقل قلوت كسر رزوت حلا اصبع او مسلات هيومان رايتس ووتس اوعوم منستر زينا ارترا بزعبا قدود عسكرنا نزقرب كسي زهابو ملاش ابتي بدك انستيو لمود زيكون اسرح بمسرح شما تصوع زلاع وتمنسي
1: تيم ليدريا تيم ماناجريا غايديا افارلاش فيراتلا فرنجدا كلما عيد كنت ترس كالفون درس عمد بوس 53 ديجري لوت حلو هيت تقوبة ما تسرلا نو لايف مالت سوشال لايف اللي
0: حزر تزينات هاتونا لونا لاينز غاوي سنناي مكتتال سمزي تقراي نتزو تقوه اواج قدود والتادر او اقل قلوتن كبيد مغصعت تقاومون كسرزو تكالت حلاقي سبع او مسلات هيومان رايتس ووتش تقويعوم اتي بسلوس عسران سلستان سنة بتي تكالز واتسات ابساب كم زملكتو هوحات نزي اواج زو تقوه اب مجمر تاسنة كلتشحن عسران شدشتن نتي بفيدرال منقست زدقفن عد مسلطانو زدتنا وحلون قزياو من محدار دحرم الايون مسناي ايرترات مساسال نتزلو أقباب هاقراو أقل قلوتن سعوق وتادراو من الملان دحرم الجماريوم أبي هيمان رايتس ووتش مكتل دايركتر أفريقا لاتيشيا بادر تقارو قنا قبل بسلاتات

0: أجن قرب ألبوك خون كمز تجدده يمقود بخلت أشعن حموشن كومشن كحسا إرترا نتي كونات كمز جمرت وبموسان أسمراه كون عيكونن بمبال نتب ينك تقبلو كلا دي ساوة نتنا كلت أشعن كلتن نايدو بوسانه محسا ما نغيفو سالساي إتي أستات ميتي شحسابة زغزافة كونات بسم مع الجرس مس أبكع أبا كلت أشعن حدن كساب كلت أشعن شعاتن لعلي ميتن حموشن شح أبالات كمز تسنابتو أتو يمانه أنتيرو أمودة تاقن سرعة إيتيبيا هو علب متلان بعد محيزو بمغلطالو أتمرب تونزيفو رابعي بغداماي منستر أبي زمن رحمن قستي إيتيبياون ناي ورار بوليسي يغلطل كمزلو بمخصاص هدي سابا أفدقك إيح وحري كتون ننتقو بروزيلا قوسقواس بعين أسمره أواج كيناتيو إيتيبيا بوغنا إيرتران عدقاتو عام تتحقز الله كتبل توقس أبا ميازا كلتشعن عزر شمونتنك قداماي منستر أبي نبسلطان مسمت أحو وحتنا مغلا مسحبن ناي عسرة عمتات كونته كونات زبك عناي سلام سمم معتفر ريمونيرو تخونيقن اتقرب ألبو أقول قلوت ناب نبور عسر تشمونت أوارح أي تملسن أكودا أبالاتو نابتي دماو كينات تقراي كاعتو تقدي دوم قلة تحلقتي دماه ناي بريزدنت إسياس نتهاجر بزي مكواون مرج أنا لعلي سلاسان حموشن عمتات كمرح من سيات نسلطانو كيبد هو بهاجراو أقول قلوت ادمي ام كحلفوه يجبرالو يبلو منيستر يمانه كم حمشي نت به زل على دمه نصر ابالات نمقلال ابا سيفيلاو تكالات نزلو حدشن ازيز على دوموس تغيرلوم يبل وتهدرو ابالات كن حبريتا اي هبن امو داتا تذكر زلو هناي طله مغوسغاس كب حلت حزب ارترا زبغس كم زي كون بمغلاط نغيفو سنكزي اغل غلوت زي باامايت اشح حزق صور من اسيات ناب سدت كو حزو طاني حميام
1: حزد ما حضرت زینتات کنگرکم لیبیا نزیگاتات ایتیوپیا ایرترا سودان نسومالیان زملکت حدش آواجز دیام اتی اب تا کل ایتز عبید کتما لیبیا زخونت بین گازی زمدبرو حدن کنفی نایتی اب کلتا تمم ایلو زرلو منگست لیبیا بسالوس زوطا آواج زیگاتات ایرترا ایتیوپیا سودان نسومالیان بخلو نای مریت بحرن ایرن اف دگتات نبگزات لیبیا بمتاو کمستخل کلویت اکس انتخوان ابالات دیپلوماسی سیاون کانسلاون تلخوتاتن سدرابی تاتومن کمون آب عودت مرتن حکم نانزنت فوسر رحتیاتت حجایی نیسرح و علن فقادن کاب زملکتو آکالن تقریبم کاب زجدا نز آمخانم تعواجیت اکس جيبي بزبل التسقوع مركب إثيوبيا قبل مسأو بوهرمز نب جيبوتي تبجسا قبل مسأو بوهرمز تعزيز أنحة الزمركب جوعز أكم جمرت من يسر مجوعزين لوجستيكن بحر إثيوبيا أفلت اللهم إيران قبل مود أتلكاتي أبت وشمت كونات كاب جمرت اللو أوان أتحيزا نمسأو بوهرمز عزيز أنحة كونا ناي إثيوبيا نكالوت هجرات نزركب أم حدشن حد ميتن حمسان مراقب سنتن لعل عسر شح أولا سرح تنجاتات النمحلف نأوار كس بيتا قدي دوميوم فلامي تريليونر عالم كوينو زغاني إيلون ماسك نب بيليونر وريدو اتي اب عالم زهافتم امريكاوي واغا بركتات نايت زونو نوتكال سبيس اكس بمقداليو هافتو كاب حادة تريليون نب تشعتم اتن حامسان شوعتن بيليون وريدو زلو اتوانا نتكال مخاين تسلا زخانا ماسك نسبيس اكس نب عداغا ستوك عالم دحرمس انباريو هافتو سماي عاريقو قانيوم فانا تسفاي اب ايتيوبيا كابزلو حيدت دك انستيو مرحت بصحت عد حنتيام بفلاي دوما ابتي صمصم بره عفار زركب مسحب بصحت عد زونه داناكل ديبريشن ببزحت انقساس ابز فولي ملك امدرن عمي وبهلاو مسناخلاتن زيف لو عود دوما بزحات بدوتات بمسعر اب عود توريزم تهاجر اسرات نبرلا
2: سلام فانا تسفاي كهل تور جايد ترافل ايجنت تور اوبريتر نا تور بزنس اونر يا سوالي دا العاوه كله مغلى كتمه فولي سومو اندستري زيرو شتل بحال نداريو نا حكمنا نا تور اوبريشنز هوليديز باكيج جابان ايرلاينز مروبتي اندبندنت ادفنتشر بيرد واتشينج سانسيت سان رايز لحق سواسو ينا بتعمي يا ترافل فوتي كانت مرت عالم وطي ايسي اخرمت خرمت تمرت عرفتس عتي حجزوا إلى الزمن ناتورا بسرح زمن ناتيس كاو قام قصي الفجنة حجزوا نيرة كاو ده ريجنس كاريو كاتو يوت عوي تعرف نبغى نسرح سريحة يقطع لي بتحل متس عوي نكاريو أنا تبوت أقوى تري بيوت يل نيرة فرح تبركات كروست رزرتنا كاو تي even thanks is a lotنا خالد نكاري نيرو كاو زغاشا شو لهو كامورالسي نجوه كارنا

0: مرحبا نقعنا مدب Essential English Conversation بتحان متاخم نتمهاروك انقو انجليزينيا تقام زخوان تحستو حزنا لكم قريبنا لنا آني تمسجن بحال ابناي لومي خفال نسبات ابي كم زنبرو بخمي كم تبوكس ومكن مهارينا زوم كل التسبات نحاد حدوم كتحاتات تنكلو حبيرنا نسمع يوم
1: Hi Phil, where do you live?
2: I live near the market, how about you?
1: I live in London
0: كبد زبل انتمسيلو زميييت كفافيلنا بمغرب نغتل لما مدوخن حق زوكمينا اتا قدامي تتزارابيت عبي خاتنا بر Where do you live? إلى حتيتا سميعكم نتحرق دقومو
1: Where do you live?
0: اتخال اي تزاراب دما ابتقى شوق The market إلو مليسو آني ابتقى I live near بمبال شمنا يتقى قزاخم زركة بوتا خطوص تخولو نزح حرق سمعكم دقمو
2: I live near the market
0: أسعيبو نتقدامي تتزارابيت تماسا صالحتو أغريبولا نحادسب تماسا صالحتو نغتغربولو نسخخي وي نسخخي نغتبل How about you? يوزبهال نزح حرق سمعكم دقمو
2: How about you?
0: اتا قدامي تتزارابيت اب لندن يتنبر سلازي اب لندن ينبر كتبل I live in إلا جميرا لندن وسيخات لا I live in زبل حرق بمتقام سمناي كتماتات كبابيتاتن عدتاتن كتأتولو تخولو نزي حرق سمعكم دقمو
1: I live in London
0: سبق حجي كالوت سبات بزعبا زنبرولو بوتا كألولون كاللو بمسمع مستزهابكم ومستات أنت أصرو مارك أبتغى بحري زنبر
3: Hi Mark, where do you live?
4: I live near the sea, how about you?
3: I live in Manchester
0: Claire أبتغى هوسبيتاليات

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من SBS عربي في صبيحة هذا اليوم الخميس في 25 من حزيران يونيو لعام 2026 في هذه النشرة. خطة أممية جديدة تعيد الحركة إلى مضيق هرمز بعد أشهر من التعطل، وسفن تجارية تبدأ العبور وسط ترقب عشرات السفن الأخرى. أستراليا تضبط إيقاع التضخم العام، وشبح حرب الشرق الأوسط يطارد ميزان الاحتياطي. زعيم المعارضة الفيدرالية يواجه انتقادات حادة من حزب الخضر بسبب موقفه من التعددية الثقافية. جورج غرام يحييكم وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن سفنا تجارية بدأت بالفعل عبور مضيق هرمز ضمن خطة جديدة أقرت لتسهيل مغادرة السفن العالقة بسبب الحرب المرتبطة بإيران. وكانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد أوضحت أن الخطة التي استغرق إعدادها عدة أشهر تهدف إلى تمكين مئات السفن من الإبحار عبر المضيق بعد أن تقطعت بها السبل وعلى متنها نحو 11,000 بحار. وقال المتحدث باسم المنظمة البحرية الدولية إن السفن بدأت بالفعل العبور بموجب الخطة الجديدة من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هويتها أو وجهاتها. وأظهرت بيانات تتبع السفن التابعة لمجموعة بورصات لندن أن ما لا يقل عن سفينتين لنقل البضائع الجافة وسفينة شحن واحدة عبرت المضيق خلال الساعات 12 الماضية ضمن الآلية الجديدة. كما تشير بيانات لمجموعة بورصات لندن ومنصة مارين ترافيك إلا أن ما لا يقل عن 35 سفينة تجارية أخرى تستعد لعبور المضيق، معظمها سفن للشحن وحاويات وسفن لنقل البضائع السائبة. وتشمل السفن المنتظرة للعبور ناقلات نفط صغيرة وسفن ملاحة ساحلية وقاطرات بحرية. وبموجب الخطة الجديدة تستخدم السفن مسارين للملاحة، الأول شمالي يمر عبر المياه الإيرانية والثاني جنوبي عبر المياه الخاضعة للتنسيق بين سلطنة عمان والولايات المتحدة. أستراليا وصف وزير الخزانة جيم تشالمرز أحدث بيانات التضخم الصادرة بأنها مجموعة للأرقام مرحب بها للغاية. وأظهرت البيانات تراجع معدل التضخم العام من 4.2% إلى 4%، غير أن التضخم الأساسي وهو المقياس المفضل لدى مصرف الاحتياط الأسترالي سجل ارتفاعا من 3.4% إلى 3.6% خلال 12 شهرا المنتهية في أبريل نيسان. وكان مصرف الاحتياط الأسترالي قد حذر في وقت سابق من استمرار تصاعد الضغوط التضخمية نتيجة تداعيات الحرب المستمرة في منطقات الشرق الأوسط. ومن جانبه أكد تشالمرز أن المعطيات الإجمالية تشير إلى أن أستراليا في وضع جيد يتيح لها التعامل مع الضغوط الاقتصادية الراهنة.
1: This is a very welcome set of numbers which shows that inflation fell once again for the second month in a row. We're not complacent about that. We know that there are still inflationary pressures in our economy that's reflected in the underlying measure. But these numbers today are much better than the market expected, much better than forecast, and that's obviously a very good thing.
0: واجه زعيم المعارضة أنجس تايلر انتقادات لاذعة من حزب الخضر إثر رفضه الإفصاح علنا عما إذا كان الائتلاف لا يزال يدعم التعددية الثقافية في البلاد. وقال تايلر في بيان له أنه يؤمن بنموذج للتعددية الثقافية يحترم فيه الجميع القوانين الأسترالية ويتشاركون القيم الوطنية ويساهمون في بناء النسيج المجتمعي. وأوضح تايلر أنه يرفض رؤية حزب العمال للتعددية الثقافية والتي معها وبحسب وصفه يحاسب الأشخاص بمعايير مختلفة بناء على خلفياتهم الثقافية. وتأتي هذه التصريحات على نقيض لهذا الموقف نائبته جين هيوم التي أكدت أن أستراليا تمثل بالفعل مجتمعا متعدد الثقافات. وجاء هذا السجال بعد دعوة زعيمة حزب أمة واحدة بونين هانسون إلى تحويل أستراليا لمجتمع أحادي الثقافة.
2: What I would say to Angus Taylor is you can't outflank fascists to the right, and One Nation are a dangerous political force. They are based on setting on racism and setting one Australian against another.
0: أعلنت الهيئة الوطنية للحجر الصحي والتفتيش الزراعي في بابوا نيو غيني عن تعليق استيراد جميع منتجات الدواجن والبيض من أستراليا، وذلك في أعقاب تسجيل أولى الإصابات بالسلالة القاتلة إنفلونزا الطيور في البر الأسترالي الرئيسي. وجاء هذا القرار بعد ثبوت إيجابية الفحوص لطائرين بحريين عثر عليهما على شاطئ نائ في ولاية غرب أستراليا وتبين إصابتهما بسلالة H5N1. وأفادت السلطات الصحية الأسترالية برصد حالة ثالثة مشتبه بها في منطقة كويندالوب بغرب أستراليا، بالتزامن مع إعلان ولاية جنوب أستراليا عن رصد أول حالة مؤكدة للفيروس على أراضيها.

0: باتت علاقة المذيع الأسترالي البارز كارل ستينوفيتش مع القناة التاسعة التلفزيونية في مهب الريح بالحلقة الأخيرة التي عقب إصدار الشبكة بيانا رسميا لها من برنامجه الحواري البودكاست، والتي استضاف فيها الناشط البريطاني من اليمين المتطرف والمناهض للإسلام تومي روبنسون. وكان البودكاست قد نشر مساء الثلاثاء قبل أن يتم حذفه صباح اليوم التالي بقرار من الإدارة. ورغم الحذف أعادت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون إحياء الحلقة ونشرها عبر منصة يوتيوب، خاصة وأن روبنسون قال لها المديح عدة مرات خلال المقابلة. يذكر أن البودكاست يدار بشكل مستقل عن شبكة القناة التاسعة، ومع ذلك أكدت الشبكة في أقوى بيان لها حتى الآن أنها تأخذ هذا التصرف المثير للجدل على محمل الجد. أعلن وزير الطاقة في ولاية كوينزلاند ديفيد جانيتسكي أن بعض شركات التجزئة للطاقة تعتمد إلى رفع أسعارها للمستهلكين على الرغم من الهبوط الملحوظ في تكلفة الجملة للكهرباء في جنوب شرق الولاية. وكانت الهيئة الأسترالية لتنظيم الطاقة قد توقعت عبر هيكل التسعير المرجعي الشهر الماضي أن تشهد الأسر في جنوب شرق كوينزلاند انخفاضا في الأسعار. وأكد جانيتسكي امتلاكه أدلة تثبت استعداد الشركات لزيادة الرسوم ومخالفة التوجه العام لخفض الأسعار.
1: The games that are being played by the energy retailers here have to be called out, and that's what we're doing today. If power prices, systemic power prices are going down, customers' bills should go down likewise.
0: في أخبار الرياضة، أكد مساعد المنتخب الأسترالي سكروز بول أوكون أن الجهاز الفني لا ينوي وضع خطة خاصة للاعبين الحاصلين على بطاقات صفراء قبل المواجهة الحاسمة يوم الجمعة ضد منتخب باراغواي في بطولة كأس العالم لكرة القدم. وتحتاج أستراليا للفوز أو التعادل لضمان العبور رسميا إلى الأدوار الإقصائية، ويواجه 4 لاعبين أساسيين في صفوف المنتخب خطر الإيقاف والحرمان من المشاركة في دور المقبل في حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء ثانية خلال مباراة باراغواي. وأوضح أكون أن الطاقم التدريبي يضع كامل ثقته في انضباط اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.
2: I've been a player and I know at times it can be a bit tricky in the game when you know that you're maybe one tackle off being a yellow card, but I think the players you know, are sensible enough experience to understand what needs to happen in each moment. But it's a good question. It's certainly something that we have spoken about, but right now there is no plan. We'll just take it how the game goes and depending on the situation.
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 68 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 22، هوبرت مشمس 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 22 درجة، ميلبورن مشمس 15 درجة، سيدني أمطار متفرقة 18 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل، الإنترنت والراديو.

أستراليا، صباح الخير مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا بكم في حلقة جديدة وصباح جديد على SBS عربي. اليوم 25 حزيران يونيو. نبدأ صباحنا كالعادة بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. Good morning أستراليا يقدم احترامه للشعب ورنجري ويورونغ من أمة كلن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقرأ أيضا بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن. شكرا جزيلا للزميل جورج غرام وفانا بأولى النشرات الإخبارية لهذا الصباح، ونوافيكم فيها طبعا على رأس كل ساعة حتى السادسة مساء عبر أثير SBS عربي. أنا فارس حسن ويسعدني أن نترافق سوية

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay,
2: yay! يعني منتخبات عربية أخرى منها الأردن شاركت لأول مرة، يمكن منتخبات اكتسبت شرف المشاركة ولكن الأداء على أرض الملعب لم يكن بالمستوى المطلوب. مين بتتوقع يفوز بكرة كمان بمباراة السوكروز وباراغواي في هذا اللقاء الثالث؟ يعني أستراليا طريقها تبدو مفروشة بالزهور يعني للوصول إلى أدوار الإقصائية ودور الـ 32. شاركوني وسمعوني أراءكم الساعة الجاي. خلونا نبلش مع فيروز، وبعد دقائق ننتقل إلى نيويورك ونجول على أبرز أخبار الولايات المتحدة.

0: طور مهاراتك وغير حياتك. ستمنحك تيف نيو ساوث ويلز المهارات التي تحتاجها لكي تشعر بالحماس تجاه مستقبلك، وذلك بتوفير خيارات دراسية مرنة في الدورات التالية: الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة، إمكانية التوظيف ومهارات الدراسة، مهارات الحاسوب إلى جانب المزيد. احصل على المهارات التي تحتاجها لكي تغير حياتك. التحق الآن. يرجى زيارة tafnewsouthwales.edu.au أو الاتصال على الرقم 131-601
1: RTO 9003.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything. The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu.
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplabd karvata hai.
12: Far from the partisan politics.
7: مع أخبار بأكثر من 60 لغة. موسيقى تلائم مزاجك. ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
13: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أكثر المنتخبات تتويجا بلقب كأس العالم؟ يعتبر البرازيل أكثر المنتخبات تتويجا باللقب، فاز راقصو الصامبا بالبطولة 5 مرات، يليه منتخب ألمانيا والأرجنتين، كل منهما فاز بالبطولة 4 مرات. هذه الفرق لم تكتفي بالبطولات، بل صنعت أساطير في عالم كرة القدم وألهمت أجيالا من اللاعبين والمشجعين. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
14: تابعوا كل المباريات مجانا على SBS وعلى SBS On Demand. رايحين على نيويورك بعد قليل، ولكن دعونا نبدأ بهذه الحكمة أو القول، ينسب للرومي، يقول فيه: كل ما تحبه هو أنت، هو صورة مصغرة عنك، فاختر ما يليق بك.
7: من مراسلينا.
14: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا فارس حسن، ويسعدني أن ينضم إلي الآن وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد السطوحي. أهلا بك محمد، صباح الخير من ملبورن.
15: يا أهلا، أهلا بك فارس وفترة وكل المستمعين.
14: الحقيقة فترة اليوم غايب، إن شاء الله نلتقي فيها الأسبوع المقبل. محمد، طبعا رح نحتفل بالفراعنة وهذا الفوز العريض بعد قليل، ولكن يعني دعنا بداية نبدأ بخبر استضافة جولة جديدة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية. يبدو في تقدم أيضا في ملف المفاوضات مع إيران في سويسرا. كيف تقرأ اليوم هذا المشهد التفاوضي إن صح التعبير؟
15: طبعا هم مسارين، لكن الحقيقة فيه ارتباط كبير بينهم، لأنه واشنطن تحاول تحقيق تقدم في المسار اللبناني الإسرائيلي من خلال مفاوضات واشنطن. الفكرة هي أنه إسرائيل حريصة على ألا يكون هناك ارتباط بين إيران ولبنان، وتحاول قدر الإمكان أنه أي تقدم يحدث على المسار اللبناني يكون مرتبط بالمفاوضات التي تدور في العاصمة الأمريكية، وليس في المحادثات الأمريكية الإيرانية التي تصدرها نائب الرئيس جيري فانس يوم الأحد الماضي. وهناك فرق فنية لا تزال تتحاور بشأن كثير من التفاصيل المرتبطة بوقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين الولايات المتحدة وإيران. هناك الكثير من الجدل الذي لا يزال يدور بالنسبة لكل هذه القضايا، حتى بالنسبة للمصر.

0: الإيراني. هناك مثلا جيدي فانس خرج ليعلن أنه إيران وافقت على دعوة المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية الإيرانية. خرج بعدها متحدثون إيرانيون ونفوا تماما أنه هذا سيحدث أو أنه المفتشين الدوليين سوف يحضرون إلى إيران. أمر آخر ارتبط بالأموال المجمدة، وكان هناك كلام من جيدي فانس أنه أي أموال سوف يتم بحث كيفية إنفاقها حتى لا تذهب إلى العمليات الإرهابية، وأنها يتم إنفاقها في الأمور الإنسانية. إيران خرجت بعدها لتقول أنه لن يكون هذا، لن يحدث ذلك، لأنه أي أموال إيران هي التي تقرر كيف تنفقها. وهناك كلام كثير عن أنه 12 مليار دولار يتم فك تجميدها من الأموال الإيرانية بحيث أنه يتم إنفاقها أحيانا على شراء مواد غذائية من الولايات المتحدة. طبعا هذا كلام ربما يكون دار في المفاوضات، لكن إيران حتى الآن لا تريد أن تؤكد إذا كان هذا الكلام حدث أو أنه سيحدث. الأمر الذي ربما في تقدير الكثيرين من الممكن أن يعطل المفاوضات بل يهددها هو المسار اللبناني، لأنه إسرائيل لا تريد الانسحاب من جنوب لبنان، تريد أن يتم نزع سلاح حزب الله. هناك مفاوضات تتم الآن في واشنطن بالنسبة لهذا الموضوع، لكن لا يوجد تقدم حقيقي بالنسبة لهذا الموضوع. والولايات المتحدة يعني هناك محاولة من الرئيس ترامب ومن الإدارة الأمريكية إنها تضغط من أجل الوصول إلى تفاهمات تشمل سحب تدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ويتم وضع قوات من الجيش اللبناني في كل موقع تنسحب منه بحيث أنه يتم ذلك بشكل تدريجي وخطة مستمرة على مدى فترة زمنية تسمح بسحب تدريجي للقوات الإسرائيلية. لكن غير مؤكد حتى الآن إذا كان ذلك سيتم. الشيء الواضح هو أنه إسرائيل تحاول ألا تستفز إدارة ترامب بأنها تزيد من العمليات العسكرية في لبنان. هناك نوع من التهدئة الحالية ولكن غير مؤكدة، وليس من المتوقع أن تستمر طويلا مع استمرار الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان.
1: نعم، وحتى أكيد تابعت محمد مهمة عسكرية أوروبية مقترحة يعني لمساعدة الجيش اللبناني في هذه المهمة الشاقة. بالانتقال إلى ملف محلي أمريكي، يبدو تيار التقدم يحقق انتصارات كبرى في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي يتم تداول اسم فلسطينية أمريكية يعني حققت على ما يبدو تقدما عن أحد مقاعد مجلس الشيوخ في دائرة كوينز. ماذا لدينا من تفاصيل وكيف تقرأ هذا التقدم للتيار التقدمي؟
0: الحقيقة القضية الفلسطينية تحديدا كانت مهمة جدا بالنسبة للانتخابات التمهيدية خصوصا في الحزب الديمقراطي، لدرجة أنه واحدة من المرشحات في الانتخابات التمهيدية كانت تتحدث دائما بصفة هجومية جدا عن إسرائيل وتتهمها بالإبادة الجماعية. واستطاع اثنين من السيدات الذين كانوا يعني ليس لهم، واحدة منهم ليس لها أي خبرة سياسية، لكنها حظيت بترشيح أو بدعم زهران ممداني حاكم مدينة نيويورك، الذي واضح تماما أنه لم يعد فقط عمدة للمدينة ولكن صار عمدة سياسي للولايات المتحدة في الحزب الديمقراطي، يعبر عن التيار التقدمي الذي يحظى الآن بقوة كبيرة ومتزايدة في الحزب الديمقراطي، وبالتالي سيؤثر جدا على مسار الانتخابات التمهيدية، خصوصا أنه هذه الدوائر مضمونة للديمقراطيين. فعندما تفوز مثلا سيدة اسمها دارياليزا شيفالير، هذه يعني طالبة للدكتوراه ليس لها أي خبرة سياسية، ثم تهزم عضو مجلس النواب في دائرتها، فهذا معناه أنه هناك تصاعد كبير لهذا التيار الديمقراطي. يعني هناك الكثير من الحالات من هذا النوع، كلير فالديز مثلا على سبيل المثال نفس الشيء، هزمت رئيس الحزب الديمقراطي في المقاطعة. هذا مؤشر أيضا أنه التيار التقليدي أو التقليديين، المؤسسة التقليدية داخل الحزب بدأت تفقد سلطتها خصوصا في المناطق المدن الكبرى مثل مدينة نيويورك. براد لاندر أيضا

0: هزم عضو الكونجرس في دائرته وصار هو المرشح للدائرة في انتخابات الكونجرس، وهذا أيضا حظي بدعم من زهران ممداني. فنحن أمامنا حالة يعني غريبة جدا، من أنه صارت يعني هذه، علينا أن نعلم أنه نيويورك تحديدا بها أكبر تجمع لليهود في الولايات المتحدة وفي العالم خارج إسرائيل، لكن هناك نسبة كبيرة من اليهود أيضا ليبراليين، ومنهم براد لاندر حتى الذي فاز بالترشيح في دائرته، هو أيضا يهودي لكنه يهودي تقدمي، ومن هنا هناك تصاعد كبير واضح في هذا التيار.
1: يعني محمد، مستحيل نودعك بدون ما نحتفل معا بفوز عريض حققه منتخب الفراعنة المنتخب المصري، وهيك يا محمد منتخبكم بفوز على السوكروز على منتخب أستراليا 2-0. طيب خلونا ندخل جول على الأقل كان.
0: انت عارف هذا اول فوز مصري في تاريخ البطوله، ودي يمكن يعني نيوزيلندا التي فازت عليها مصر يعني ليست بالفريق الكبير، وتقريبا ترتيبه 89 او شيء، لكن مجرد انه الفوز الاول لمصر في بطوله كاس العالم في كل تاريخها منذ سنه 34 عندما شاركت لاول مره، هذا في حد ذاته كان يعني اثار الضجه الكبرى التي شهدتها. ايضا محمد صلاح صار أكثر هداف لبطولة كأس العالم بين الفرق المصرية في تاريخها. هناك أيضا ليس محمد صلاح فقط، لأنه هذه بطولة أرقام قياسية الحقيقة فارس، خصوصا أنها يعني أنا سميتها بطولة العواجيز، لأنه هؤلاء كل المجموعة الموجودة، ميسي يقترب من 40 سنة، رونالدو 41 سنة، رودريغز، جيمس رودريغز في كولومبيا، لوكا مودريتش في كرويشا، محمد صلاح عنده 34 سنة أيضا، يعني يعتبر الشاب فيهم أو الأصغر سنا. فهذا كله مؤشر على أنه يعني العمر لم يعد هو قضية أساسية بالنسبة للأداء أو التأثير، بدليل أنه رونالدو كان هناك كلام كثير أنه أصبح وجوده عبء على الفريق البرتغالي، والبعض أثار أنه ربما يجب وضعه على البنش أو عدم وضعه احتياطي في الفريق، فإذا به يدخل هذه المباراة الأخيرة ويسجل هدفين ويصعد بفريق البرتغالي إلى أصبح مقترب جدا من الصعود. لكن الأرقام القياسية أيضا جاءت من ميسي الذي سجل 5 أهداف في مباراتين، وبالتالي صار هداف كأس العالم في التاريخ، 18 هدف، تجاوز ميروسلاف كلوزا الذي سجل 16 هدفا الآن، ولسه أمامنا مجموعة مباريات للأرجنتين طبعا، ف 18 هدف لميسي، لكن عليه أن يحتاط لأنه وراءه كيليان مبابي لاعب فرنسا 16 صحيح. هدف، ومبابي صغير السن فأمامه بطولة أو اثنين
1: أو يمكن أكثر،
0: فمن الممكن وربما أكثر
1: بما أنه العواجيز العواجيز بيلعبوا، بس انا عشان ما حدا يزعل منها محمد، عواجيز بالمفهوم الكروي فقط
0: زيك.
1: شكرا لك عزيزي محمد، سعدنا كثير بهذه الاضاءه من نيويورك، ونتمنى اكيد مزيد من الانجازات للمنتخب المصري. شكرا جزيلا لك، كان هذا مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي. جورج سامحنا تاخرنا عليك، الى جورج غرام وموجز اخباري.
2: سعيد جدا بهذا الحوار بينك وبين يعني مراسلنا في نيويورك. وإلى موجز لأهم الأنباء مستمعين، أهلا بكم. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لتفتيش مواقع التخصيب الإيرانية وسط تضارب أمريكي إيراني بشأن بنود الاتفاق المؤقت، وترامب يشيد بتقدم المفاوضات مع إيران ويتحدث عن تنازلات كبيرة ضمن خارطة طريق لاتفاق دائم خلال 60 يوما، وخطة أممية جديدة تعيد الحركة إلى مضيق هرمز بعد أشهر من التعطل، وإنفلونزا الطيور في أستراليا تسجل إصابة مؤكدة جديدة في جنوب أستراليا وحالة مشتبه بها في غرب البلاد. الخضر يحذرون من تداعيات إصلاح NDIS ويؤكدون أن التمديد يمنح مزيدا من الوقت لدراسة التغييرات. وفي بطولة كأس العالم 2026 المنتخب السويسري يتقدم على نظيره الكندي بهدفين مقابل لا شيء، والمنتخب

0: المنتخب البوسني يتقدم أيضا على المنتخب القطري بهدفين مقابل هدف ونحن نلعب في الدقيقة 75. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
1: Is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
2: Prender el fuego, checar que todo esté en su lugar, recibir el atún.
3: Regrésalo, eso es salmón, no atún.
2: Probar la salsa.
3: ¡Ya no hay aguacate!
2: Ordenar más hielo. Mover la mesa a 8, poner un especial, un horno no jala. Ponerle Miracle Grow Plant Food a mi jardín de hierbas de olor.
3: La mesa 12 cambió su orden, salió el mismo plato dos veces. ¡Se nos acabó el cilantro! Se cayó una
4: chavala. Está claro que el jardín de Pablo esté creciendo más verde y frondoso que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
5: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
6: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
11: لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنترلينك والسوبر انويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقا ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
12: رح نحكي عن المال مع محمد الغزي في نهاية هذه الساعة، الساعة الأولى بـ Good Morning أستراليا. تعالوا نروح على حالة الطقس. بحب نبلشها محل ما احنا موجودين هنا في ميلبن. درجات الحرارة منخفضة الحقيقة لهذا الصباح، حاليا 7 درجات، والساعة 6:37، ريل فيل تبعها حوالي 5 درجات. الناس تطلعوا بكير أكيد حسوا بهالكرنش وهالجو البارد. ننتقل إلى سيدني، اليوم مش أحسن حالا، أجواء ماطرة و18 درجة مئوية ولكن مع ساعات الظهيرة وليس الآن. في بريسبن عاصمة كوينزلاند أمطار متفرقة، درجات الحرارة يعني مرتفعة نسبيا 21 درجة مئوية. ننتقل غربا إلى باث، لسه الساعة 4:38، ما في مطر اليوم، أجواء مشمسة كليا و22 درجة مئوية. ننتقل جنوبا إلى أدليد، أجواء غائمة جزئيا و17 درجة. في هوبرت عاصمة تازمانيا حاليا حوالي 3 درجات، ريل فيل تبعها ماينس 1 ولكن ترتفع تدريجيا لتلامس حاجز 12 درجة وأجواء مشمسة كليا. في داروين إلى المقاطعة الشمالية وأقصى الشمال اليوم أجواء مشمسة و32 درجة. نختتم هذه الجولة بكامبرا، أزيز على اللبناني ماينس 1، ريل فيل تبعها ماينس 4، فإذا هلأ طلعين من البيت تدفوا منيح

قبل ما ندخل بأخبار الرياضة خلينا نحكي شوي نكمل اللي بلشه جورج. المباريات اللي عم تمشي حاليا أو عم نشوفها على SBS وعلى SBS On Demand سويسرا وكندا، صارت النتيجة 2-1 لصالح سويسرا. مباراة البوسنة والهرسك أمام قطر 2-1، قطر أحرزوا هدف ونحن في الدقيقة 77. في مباريات اليوم كمان الساعة 8 الصبح عندنا سكوتلند والبرازيل، والمباراة الثانية اللي أكيد أنظارنا عليها المغرب وهايتي. كل التوفيق للمنتخب المغربي لأسود الأطلس ويكملوا هالمسيرة المشرفة بكأس العالم. بباقي أخبار الرياضة، كولومبيا حجزت مقعد بدور 32، حققت فوز صعب على الكونغو الديمقراطية 1-0. دانيال مونوز الحقيقة هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في المونديال وقاد كولومبيا للتأهل إلى الدور الثاني. من أخبار المونديال أيضا، كرواتيا نجت من وداع مبكر وبنما خارج المونديال. شو إنجلترا وضعها وعقدة الجولة الثانية، بنعرف أكثر في الوقفة الرياضية القادمة.

0: وهيك ممكن وصلنا لجولتنا على صحف هذا الصباح بأستراليا 25 حزيران يونيو. نبدأ من نيوز كورب وذي أستراليان. نقرأ سباي تشيف وارنينج إيران's assassins could murder on our soil. دافع رئيس جهاز الاستخبارات أيزيو مايك بيرجس عن قرارات الجهاز المتعلقة بتوزيع الموارد بين مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس في ظل انتقادات حادة طرحت خلال جلسات اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي. مايك بيرجس في تقييمه السنوي للتهديدات الأمنية حكى أنه أيزيو أحبط 31 مخطط إرهابي منذ عام 2014، تعامل مع 14 قضية إرهابية خطيرة منذ الهجوم الذي وصفته السلطات بالإرهابي والذي وقع في بونداي أواخر العام الماضي. أشار بيرجس أن عدد موظفي أيزيو العاملين في مكافحة الإرهاب عام 2025 بلغ ضعف العدد الذي كان موجودا عام 2005، موضح أن الموارد زادت بشكل ملحوظ بعد رفع مستوى التهديد الإرهابي العام الماضي. راح نكمل بنفس الإطار ولكن من فيرفاكس ونقرأ من من The Guardian. نقرأ Australian citizen working as spy for Iran orchestrated Bondi firebombing ASU boss says. إذا مايك بيرجس تحدث عن مزاعم تربط شخصين ذوي صلات قوية بأستراليا بسلسلة الهجمات المعادية لليهود التي شهدتها أستراليا خلال العامين الماضيين. بيرجس قال أن مواطن أسترالي يعمل ضابطا رفيع المستوى في جهاز تابع للحرس الثوري الإيراني يشتبه بأنه نسق عملية إضرام النار في مطعم لويس كونتيننتال كيتشن ببونداي بسيدني ب 2024، كما اتهم مقيم سابق في أستراليا يقيم حاليا في العراق بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف كنيس أداس إسرائيل في ملبن في ديسمبر من العام نفسه. بيرجس أوضح أن الشخصين عملا بحسب تقييمات الاستخبارات على تأجيج الكراهية، نشر معاداة السامية وتشجيع العنف ضد من تعتبرهم إيران خصوما لها، لكنه امتنع عن الكشف عن هويتهما بسبب استمرار التحقيقات والإجراءات القضائية. زي ما حكينا أول برنامج، كارل ستيفانوفيك المذيع الشهير على برنامج توداي على القناة التاسعة، أكثر من عنوان الحقيقة من الأستراليان كان عنوان على الصفحة الرئيسية هو كارل ستيفانوفيك بلو هيمسيلف أب. تفاصيل أكثر كانت بسيدني مورنينج هيرالد. نقرأ توداي شو هوست كارل ستيفانوفيك تو ليف ناين أفتر تومي روبنسون بودكاست فول أوت. إذن أزمة إعلامية كبيرة تعصف بالشبكة التاسعة بعد تقارير تفيد بأنها تتفاوض مع مقدم توداي كارل ستيفانوفيك لإنهاء ارتباطه بالشبكة على خلفية مقابلة مثيرة للجدل أجراها في بودكاست مع الناشط البريطاني اليميني المتطرف تومي روبنسون المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام. المقابلة نشرت ثم حذفت بعد أقل من 12 ساعة على منصات البودكاست، أثارت غضب واسع داخل الشبكة وخارجها بعد ما أشاد ستيفانوفيك خلال الحوار بما وصفه بشجاعة روبنسون وإصراره على الدفاع عما يؤمن به دون أن يواجهه بأسئلة نقدية أو يتحدى تصريحاته المثيرة للجدل. يبدو حسب تقارير إعلامية ناين عقدت سلسلة اجتماعات طارئة فوجئت بطبيعة المقابلة، ولأن البودكاست ينتج بشكل مستقل عن ناين ولكن تداعيات الحلقة تجاوزت الجدل التحريري مع مخاوف مقاطعة إعلانية لبرنامج توداي وضغوط من جماعات ناشطة دعت إلى استبعاد ستيفانوفيك من الشاشة. في حال تأكدت مغادرته سيمثل ذلك تغيير كبير في مشهد التلفزيون الصباحي الأسترالي، إجازة أمومة تقترب لسارة عبو زميلته في توداي، ما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل كاملة لفريق توداي خلال الفترة المقبلة. كانت هاي جولتنا على الصحف، فاصل إعلاني قصير ونناقش أبرز خبر دولي والزميل جورج غرام، خليكم معنا.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
0: في أخبارنا الدولية نناقش حالة مضيق هرمز بعد هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني. أهلا بك جورج، صباح الخير.
9: صباح الخير الفارس وجميع المستمعين. بالفعل حالة تثير القلق حقيقة، حيث أعلنت المنظمة البحرية الدولية أن سفنا تجارية بدأت بالفعل عبور مضيق هرمز ضمن خطة جديدة أقرت لتسهيل مغادرة السفن العالقة بسبب الحرب المرتبطة بإيران. طبعا المنظمة التابعة للأمم المتحدة أوضحت أن الخطة استغرق إعدادها عدة أشهر، تهدف إلى تمكين مئات السفن للإبحار عبر المضيق بعد أن تقطعت بها السبل وعلى متنها نحو 11,000 بحار. وقال المتحدث باسم المنظمة البحرية الدولية إن السفن بدأت بالفعل العبور بموجب الخطة الجديدة من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هويتها. طبعا بعجالة فارس، أظهرت بيانات تتبع السفن التابعة لمجموعة بورصات لندن أن ما لا يقل عن سفينتين لنقل البضائع الجافة وسفينة شحن واحدة عبرت المضيق خلال الساعات ال12

0: 12 الماضية ضمن الآلية الجديدة، وما لا يقل عن 35 سفينة تجارية أخرى تستعد لعبور المضيق.
1: شكرا جزيلا لك جورج، نحن بانتظارك على رأس الساعة. نصل معا إلى بودكاست لنحكي عن المال. إذن أستراليا تقترب من إقرار أكبر حزمة إصلاحات ضريبية لسوق العقارات، هل تنجح يا ترى في إنعاش حلم امتلاك منزل؟ المزيد من التفاصيل مع محمد الغزي.
2: لنحكي عن المال.
3: يشهد ملف الإسكان في أستراليا تطورات متسارعة ومهمة بعد توصل حكومة العمال وحزب الخضر إلى اتفاق أصبحت أستراليا على أثره على عتاب إقرار واحدة من أبرز حزم الإصلاحات الضريبية المرتبطة بسوق العقارات منذ سنوات، وهو الأمر الذي يمهد لتمرير تعديلات على ضريبة أرباح رأس المال والمديونية السلبية negative gearing، إلى جانب إغلاق ثغرة كانت تسمح لبعض المستثمرين باستخدام صناديق التقاعد ذاتية الإدارة للاقتراض والاستثمار في العقارات. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال. أنا محمد الغزي، ويشاركنا الحوار الخبير الاقتصادي والعقاري يوسف مرتضى. تأتي هذه التغييرات في وقت تشير فيه بيانات حديثة إلى تباطؤ ملحوظ في سوق العقارات مع تسجيل المزادات العقارية أضعف معدلات بيع منذ عام 2020 وتزايد لجوء البائعين إلى قبول العروض المبكرة بدلا من انتظار يوم المزاد. فما الذي تعنيه هذه الإصلاحات للمستثمرين والمشترين للمرة الأولى، وهل بدأت آثارها تظهر بالفعل في سوق العقارات الأسترالية؟ هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم إلى معلومات خاصة عليكم باستشارة خبير اقتصادي أو عقاري خاص بكم. مرحبا بك أستاذ يوسف.
4: أهلا أستاذ محمد، وبك وبجميع مستمعي SBS عربي.
3: بداية، هل نحن أمام أكبر تغيير في سياسة الإسكان والضرائب العقارية في أستراليا منذ عقود؟
4: نعم، يعني أعتقد أننا أمام واحد من أهم التغييرات في السياسة الضريبية العقارية منذ أكثر من 25 عاما. الحكومة يعني لا تعدل تفصيلا صغيرا في النظام، بل تستهدف يعني اثنين من أهم الحوافز التي اعتمد عليها المستثمرون لفترة طويلة ولعقود طويلة. هلأ الحوافز هن المديونية السلبية وخصم ضريبة الأرباح رأس المال. لذلك فإن هذه الإصلاحات قد تغير طريقة تفكير المستثمرين وتؤثر على حركة السوق خلال السنوات المقبلة.
3: طيب، حتى يفهم المستمع أستاذ يوسف، ما الذي تغير فعليا في ضريبة أرباح رأس المال CGT، ومن هم الأكثر تأثرا بهذه التعديلات؟
4: التغيير الأساسي يعني الحقيقة هو تقليل الامتيازات الضريبية على أرباح بيع العقارات الاستثمارية. هذا الشيء بيعني أنه جزء كبير من الأرباح سيخضع للضريبة مقارنة بالنظام السابق. لنذكر يعني مثال سريع، إذا اشترى مستثمر ما عقارا بمبلغ $1,000,000 وباعه $1,500,000، يعني يكون الربح $500,000. سابقا كان يحصل يعني المستثمر غالبا على خصم ضريبي 50%، يعني فيفرض عليه يعني عمليا ضريبة على $250,000 فقط. أما مع التعديلات الجديدة فإن هذا الخصم يصبح أقل، بما أيضا قد يرفع الجزء الخاضع للضريبة إلى يعني حوالي $300,000-$400,000 تقريبا حسب الحالة طبعا، وبالتالي زيادة الفاتورة الضريبية بشكل واضح. هلأ الأكثر تأثرا هم المستثمرون الذين يعتمدون على الربح الرأسمالي السريع، أو ربما يمتلكون أكثر من عقار. أما أصحاب المنازل الرئيسية فلن يتأثروا بشكل مباشر، لأن الإعفاء على السكن الأساسي يبقى دائم.
3: طيب، الحكومة تقول أن النظام الحالي يمنح امتيازات ضريبية كبيرة للمستثمرين، هل تتفق مع هذا التوصيف؟
4: إلى حد كبير نعم. فمن الناحية الاقتصادية كان المستثمر العقاري يتمتع بمزايا ربما لا تتوافر بنفس الدرجة في استثمارات أخرى، يعني كان يستطيع خصم خسائر العقار من دخله الخاضع للضريبة، وعند البيع يحصل على معاملة ضريبية مميزة للأرباح الرأسمالية.
3: هنا أود أن تشرح للمستمع ما المقصود بإلغاء المديونية السلبية للعقارات القائمة وكيف سيؤثر ذلك على المستثمرين.
4: الفكرة يعني أنه هي المستثمر الذي يشتري عقارا قائما لن يحصل مستقبلا على نفس المزايا الضريبية التي يحصل عليها حاليا عند تسجيل خسائر في العقار. الحكومة تريد توجيه المستثمرين نحو شراء أو ربما بناء مساكن جديدة بدلا من التنافس على المنازل الموجودة أصلا. لذلك قد نرى تراجعا في الإقبال على العقارات القائمة وربما زيادة الاهتمام بالمشاريع الجديدة.
3: هل تتوقع هنا أن يتراجع عدد المستثمرين الذين يشترون العقارات السكنية خلال السنوات المقبلة؟
4: نعم يعني، ولكن ليس بشكل دراماتيكي. بعض المستثمرين سيخرجون من السوق وبعضهم سيؤجل قرارات الشراء حتى تتضح الصورة بالكامل، لكن يعني المستثمر الذكي سيبقى موجودا لأنه لا ينظر فقط إلى المزايا الضريبية بل أيضا إلى الموقع والعائد الإيجاري وأيضا النمو السكاني.
3: أحد بنود الاتفاق بين حكومة العمال وحزب الخضر يتعلق بصناديق التقاعد ذاتية الإدارة، ما هي هذه الصناديق أصلا؟
4: هلأ صناديق التقاعد ذاتية الإدارة هي صناديق تقاعد يديرها الأفراد بأنفسهم بدلا من الاعتماد على صناديق التقاعد التقليدية التي يديرها خبير أو شركات متخصصة فند مانجرز. هلأ تسمح هذه الصناديق لأصحابها اتخاذ قراراتهم الاستثمارية مباشرة سواء في الأسهم أو العقارات أو أي أصول أخرى. هلأ خلال السنوات الماضية أصبحت العقارات خيارا شائعا داخل هذه الصناديق بسبب الاستقرار النسبي للسوق العقارية الأسترالية.
3: طيب ما الثغرة التي قررت الحكومة إغلاقها ولماذا أثارت كل هذا النقاش؟
4: ثغرة تتعلق بقدرة بعض صناديق التقاعد ذاتية الإدارة على الاقتراض لشراء العقارات. هلأ المنتقدون يقولون أن هذا الأمر ساهم في زيادة المنافسة على المساكن ورفع الأسعار، أما المؤيدون فيرون أنه وسيلة مشروعة لبناء الثروة التقاعدية. هلأ مع إغلاق هذه الثغرة قد نرى بعض المستثمرين يتوجهون إلى الأسهم ربما وإلى صناديق المؤشرات والعقارات التجارية مثلا بحثا عن فرص جديدة.
3: البيانات تشير إلى أن أستراليا شهدت تراجع في معدل نجاح المزادات إلى نحو 47% وهو الأدنى منذ عام 2020. برأيك هل بدأت السوق تستبق هذه الإصلاحات؟
4: أعتقد يعني أن ذلك جزء من الصورة الكبيرة. الأسواق لا تنتظر دائما تطبيق القوانين بل تتفاعل مع التوقعات. عندما يسمع يعني المشترون وأيضا المستثمرون أن تغييرات كبيرة قادمة يصبحون ربما أكثر حذرا، لذلك نرى عددا أكبر من المشترين يترددون في اتخاذ القرار وعددا أكبر من البائعين يقبلون عروض مبكرة بدلا من المخاطرة في المزاد.
3: هل تعكس هذه الأرقام تباطؤا حقيقيا في السوق أم مجرد حالة ترقب وعدم يقين؟
4: برأيي يعني هي مزيج من الأمرين. هناك بالفعل تباطؤ في بعض الأسواق الكبرى بسبب ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية، لكن هناك أيضا حالة انتظار لمعرفة التأثير الحقيقي لهذه الإصلاحات، وهذا التردد يعني ينعكس مباشرة على المزادات وأيضا ينعكس على حجم المبيعات وسلوك المشترين أيضا.
3: الحكومة تقول أن الإصلاحات ستساعد الشباب والمشترين لأول مرة، هل هناك أدلة اقتصادية تدعم هذا الطرح؟
4: يعني هناك منطق اقتصادي واضح وراء ذلك. إذا تراجع عدد المستثمرين الذين ينافسون على المنازل تصبح الفرصة أفضل للمشترين لأول مرة، لكن يعني يجب أن نكون واقعيين أيضا، فأسعار العقارات لا ترتفع فقط بسبب المستثمرين بل أيضا بسبب نقص المعروض وأيضا عامل الهجرة عامل مهم وعامل النمو السكاني وارتفاع تكاليف البناء. لذلك يعني قد تساعد الإصلاحات لكنها ليست الحل السحري.
3: في المقابل يحذر منتقدو الإصلاحات من تراجع المعروض من العقارات الإيجارية مثلا، إلى أي مدى يبدو هذا السيناريو واقعيا؟
4: هل هذا التخوف يعني مشروع إلى حد ما؟ يعني إذا خرج عدد كبير من المستثمرين من السوق فقد يزداد الضغط على سوق الإيجارات، لكن الحكومة تراهن على أن تشجيع الاستثمار في المشاريع السكنية الجديدة سيؤدي إلى زيادة المعروض مستقبلا. ولكن يعني يبقى السؤال الحقيقي هو يعني يا ترى هل ستأتي هذه المساكن الجديدة بالسرعة الكافية لتعويض أي نقص محتمل يعني وهذا عمليا ما ستكشفه السنوات المقبلة.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف مرتضى على هذه الإضاءات.
4: شكرا لك أستاذ محمد. شكرا.
2: كان هذا الخبير الاقتصادي والعقاري يوسف مرتضى متحدثا إلينا في هذه الحلقة من بودكاست لنحكي عن المال حول الإصلاحات الضريبية المقترحة وانعكاساتها المحتملة على سوق العقارات الأسترالي.
1: شكرا لك محمد.

عدد المعلومات التي وردت في هذا البودكاست وهذا اللقاء على سبيل المعلومة العامة. الظروف الفردية مختلفة من شخص لآخر، لذا يرجى استشارة خبير مالي مستقل. الساعة الأولى شارفت على النهاية، الساعة الثانية نتحدث مع الصحافي المتخصص في الشؤون الرياضية الأستاذ رافق العقابي، نقيم أداء المنتخبات العربية. لبعضها جاء باهتا والبعض الآخر جاء مفاجئا بشكل إيجابي. حضر مشاركاتكم للحوار على 1300 799 624. أقل من دقيقة ونعود إلى استوديو الأخبار والزميل جورج غرام.

0: في هذه النشرة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لتفتيش مواقع التخصيب الإيرانية وسط تضارب أمريكي إيراني بشأن بنود الاتفاق المؤقت. خطة أممية جديدة تعيد الحركة إلى مضيق هرمز بعد أشهر من التعطل. إنفلونزا الطيور H5N1 تسجل إصابة مؤكدة جديدة في جنوب أستراليا وحالة مشتبه بها في غرب البلاد. الخضر يحذرون من تداعيات إصلاح NDIS ويؤكدون أن التمديد يمنح مزيدا من الوقت لدراسة التغييرات. جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى أن مفتشي الوكالة سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم في إيران في وقت تتواصل فيه التباينات بين واشنطن وطهران بشأن تفاصيل التفاهمات الأخيرة بين الجانبين. ويؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية في إطار اتفاق مؤقت، بينما ينفي مسؤولون إيرانيون وجود أي اتفاق من هذا النوع. وتؤكد إيران منذ سنوات أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، رغم أنها الدولة الوحيدة التي تمتلك يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60% من دون امتلاك برنامج معلن للأسلحة النووية. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن عملية التفتيش ستجرى بالفعل.
1: I can understand political statements. They are part of the reality, but the fundamental thing I would like to remind you and draw your attention to is that there has been a memorandum of understanding signed by both presidents.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تقدم تنازلات كبيرة خلال المحادثات الأولية الجارية مع الولايات المتحدة في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق دائم بين الجانبين. واتفقت واشنطن وطهران خلال المحادثات التي عقدت في منتجع بارنشتوك السويسري على خارطة للطريق تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما. كما علقت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران لمدة 60 يوما اعتبارا من يوم الاثنين عقب الجولة الأولى من المفاوضات. ويقول مسؤولون إن الاتفاق ساهم في استمرار الهدوء وتراجع الأعمال القتالية في لبنان في إطار المساعي الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة.
2: Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well.

0: أعلنت المنظمات البحرية الدولية أن سفنا تجارية بدأت بالفعل عبور مضيق هرمز ضمن خطة جديدة أقرت لتسهيل مغادرة السفن العالقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وكانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد أوضحت أن الخطة التي استغرق إعدادها عدة أشهر تهدف إلى تمكين مئات السفن من الإبحار عبر المضيق بعد أن تقطعت بها السبل وعلى متنها نحو 11 ألف بحار. أستراليا أكدت وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز تسجيل ثالث إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور H5N1 في أستراليا، إضافة إلى رصد حالة مشتبه بها أخرى في ولاية غرب أستراليا، وتعد الحالة المؤكدة الأولى التي يتم اكتشافها في جنوب أستراليا، فيما دعا رئيس وزراء الولاية بيتر مالينكس السكان إلى الإبلاغ فورا عن أي طيور نافقة أو تظهر عليها أعراض مرضية. وأوضحت السلطات أن الحالتين المؤكدة والمشتبه بها رصدتا لدى طيور بحرية مهاجرة، مشددة على عدم تسجيل أي إصابات داخل القطاع الزراعي حتى الآن. وقالت وزيرة الزراعة جولي كولينز إن الحكومة مستعدة بشكل جيد للتعامل مع أي تطورات مرتبطة بإنفلونزا الطيور.
1: As I've said in recent days, I do want to assure the Australians that our government's bird flu response is still swift and coordinated, and that we've enacted our biosecurity response arrangements. We've been working closely with state and territory governments who are managing the on-ground response, including in this new detection in South Australia. Of course, we'll continue to work with the states to confirm further test results and to provide updates as results become available.
0: أعربت زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز عن قلق حزبها من أن تؤدي التعديلات المقترحة على برنامج التأمين الوطني للإعاقة NDIS إلى نتائج خطيرة على بعض المستفيدين. وجاءت تصريحاتها بعد تمديد لجنة التحقيق البرلمانية التي تدرس مشروع القانون الحكومي الخاص بالبرنامج حتى 14 من آب أغسطس، في إطار اتفاق لدعم حزب الخضر للإصلاحات الضريبية التي تطرحها الحكومة. وبحسب المعطيات المطروحة، فإن التغييرات المقترحة قد تؤدي إلى خروج أكثر من 200 ألف شخص من البرنامج خلال 4 سنوات، ما يحقق وفرا ماليا يقدر بنحو 38 مليار دولار. وقالت لاريسا ووترز إن حزبها نجح في إقناع الحكومة بإزالة بعض البنود التي تصفها بأنها الأكثر ضررا، مؤكدة مواصلة الضغط للحصول على تنازلات إضافية.
2: Well, we managed to shave off some of the worst and cruelest parts of this bill as an insurance, if you like, against the Labor and Liberal parties just deciding that they really do want to punch down on disabled people. So we've made some changes there that will make these cuts slightly less cruel, but they're still cruel cuts and we will still oppose them.
0: أكد تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن أستراليا لا تستطيع التنصل من مسؤولياتها القانونية تجاه الأشخاص الذين تنقلهم إلى مراكز احتجاز أو معالجة خارج أراضيها. وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين إن الحكومات لا يمكنها تفادي التزاماتها القانونية من خلال إسناد هذه المسؤوليات إلى دول أخرى أو منظمات دولية أو جهات خاصة. من جهتها، اعتبرت منظمة مركز موارد الطالبي اللجوء أن التقرير يؤكد أن نظام الاحتجاز الخارجي يعتمد على نقل المسؤولية إلى ناورو وشركات متعاقدة. وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمنظمة جانا فافيفو إن التقرير يثبت أن النظام الحالي غير إنساني.
3: Given that this is a report on the back of numerous other reports and recommendations over the past decade, the only humane thing to do that upholds international law is to end our harmful policy of offshore detention. We need to bring everyone who is currently there to Australia and make sure that they have permanency and opportunity to proceed through the legal processes in the community in Australia because they sought asylum here.
0: قالت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون إن غالبية الأستراليين يدعمونها بدعوتها إلى أن تكون أستراليا مجتمعا أحادي الثقافة بدلا من مجتمع متعدد الثقافات. وخلال حديثها في مجلس الشيوخ، أشارت هانسون إلى أن شخصيات عامة بارزة سبق أن انتقدت التعددية الثقافية، من بينها رئيس الوزراء الأسبق جون هاورد.

0: المؤرخ جيفري بلايني، وأضافت إلى أن مفهوم الثقافة الأسترالية الواحدة الذي تدعو إليه لا يستبعد الاختلافات بل يشمل مختلف فئات المجتمع.
1: Australian monoculture is not exclusive. It is welcoming. It's an umbrella which covers all manner of difference. It's not a dirty word. Oh, now let me remember. Didn't we change our national anthem from young and free to one and free? That's right. Yeah. Australia doesn't drag people kicking and screaming to its shores. People from other places choose to come here. Actually, they're lining up. They choose to be Australian.
0: في أخبار الرياضة، تصدر المنتخب السويسري في المجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه على المنتخب الكندي بهدفين مقابل هدف بسبع نقاط، فيما تذيل المنتخب القطري المجموعة بنقطة واحدة فقط بعد خسارته أمام المنتخب البوسني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 68 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد، غائم جزئيا 17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 22، هوبرت مشمس 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 22 درجة، ملبورن مشمس 15، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
10: SBS Chill.
11: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
14: Far from the partisan politics.
9: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
15: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيكون له ثلاث تمائم لأول مرة في التاريخ؟ التميمة الأولى من كندا ميبل وتمثل حيوان الموض, والثانية من الولايات المتحدة الأمريكية كلاتش, نسر يرمز للقوة والطموح, أما الثالثة من المكسيك زيو جاكوار يعكس التراث والثقافة. ثلاث تمائم, ثلاث دول وهوية واحدة تجمع العالم في بطولة استثنائية. تمائم المونديال هذه السنة ليست مجرد شخصيات كرتونية, بل رموز تعبر عن روح كأس

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay,
2: yay. هنا بيشجعوا البرازيل، وطبعا كلنا نقف وراء السوكروز ومنتخب كرة القدم الوطني الأسترالي. اليوم أستراليا مشغولة بما قاله مايك بيرجس رئيس جهاز الاستخبارات أمام البرلمان، تحدث عن كشف مخططات إيرانية على التراب الأسترالي، قالها أيضا صراحة إيران's assassins could murder on our soil، في حديث كتير على السوشيال ميديا وبالصحف وعلى التلفزيون عن كارل ستيفانوفيك المذيع الرئيسي لبرنامج توداي على القناة التاسعة، تقارير تفيد بأنه قد يغادر البرنامج ويغادر الشبكة بعد استضافته لتومي روبنسون الصوت اليميني الذي يوصف بالمتشدد، وأن ستيفانوفيك لم يتحداه بأي سؤال وإنما بشكل أو بآخر أثنى على ما قاله من تصريحات اعتبرت معادية للإسلام، معادية للتعددية الثقافية أيضا. منتابع بهاي التفاصيل خلال برنامجنا، ولكن طبعا يبقى الحدث الأكبر العرس الكروي اللي عم نتابعه هنا في أستراليا. احنا معنيين لأنه في 8 منتخبات عربية شاركت، وهذه المنتخبات حقيقة المنتخبات العربية 8 في كأس العالم قدمت نتائج متباينة إلى الآن، يعني بين بدايات واعدة وطموحات للأسف تعثرت مبكرا. بعد انتهاء الجولة الأولى لجميع المنتخبات وخوض عدد منها مباراته الثانية، برز المنتخبان المصري والمغربي الحقيقة كأفضل ممثلين للكرة العربية، جمع كل منهما 4 نقاط واقتربا من التأهل إلى الدور المقبل. مصر حققت أول فوز بتاريخ مشاركاتها بكأس العالم، فازوا على نيوزيلندا، تعادلوا مع بلجيكا بالمباراة الأولى، وعروض أسود الأطلس تتواصل أيضا بتعادل مع البرازيل وفوز على اسكتلندا. السوكروز بلشوا مشوارهم بفوز على تركيا، كان دريم ستارت 2-0، وعدنا وخسرنا أمام الولايات المتحدة بهدفين نظيفين، ومنستنى بكرة مباراتنا أمام باراغواي. مهمة السعودية تعقدت، المنتخب القطري أيضا تراجع، تونس ودعت بعد خسارتين ثقيلتين، العراق خسر أمام النرويج وعاد ليخسر مجددا أمام فرنسا، الجزائر أنعش أماله بالفوز على الأردن، والأردن كان خسر أمام النمسا وخسر أمام الجزائر. نحلل النتائج إلى الآن مع الصحافي المتخصص في الشؤون الرياضية الأستاذ رافق العقابي. أهلا وسهلا بك وصباح الخير من ملبن.
3: صباح الخير أستاذ فارس، وصباح الخير على جميع مستمعي إذاعتنا الحبيبة الإس
2: بي إس. يا صباح الورد. يعني تابعنا مباريات المنتخبات العربية والسوكروز، ولكن المنتخبات العربية يمكن لأول مرة بتشارك أو إلها زمان ما شاركت، تابعناها باهتمام كبير. كيف تقيم حصيرة العرب إلى الآن من انتصارات ومن هزائم أيضا؟
3: طبعا مثل ما نعرف أنه 8 منتخبات عربية تأهلت لهذا المونديال، 4 فرق من عرب آسيا ومثلهما من عرب أفريقيا. هناك فرق أصبحت تقارع الكبار بل وتتفوق عليهم، وفرق أصبحت تخسر بالأربعة والخمسة. الحصيلة متفاوتة، حيث نشاهد أن منتخبي مصر والمغرب هما يتصدران المشهد العربي بنجاح كبير، وأعتقد أن الجزائر أيضا مرشحة للتأهل في حالة الفوز على النمسا أو تحقيق التعادل معها. المنتخب القطري خاض المباراة الأخيرة اليوم قبل قليل أمام البوسنة والهرسك، خسر طبعا 3 أهداف لهدف. هو تعادل في المباراة الأولى مع منتخب سويسرا. على الجانب الآخر نجد أن منتخب تونس والأردن قد ودع المنافسات. المنتخب التونسي قدم أسوأ العروض ولم ينفع معه إقالة مدربه بعد أول هزيمة. المنتخب الأردني النشامة قدم ما عليه في أول ظهور له في المونديال. المنتخب السعودي قدم مستوى كبير في أول مبارياته واستطاع أن يتعادل مع الأوروغواي، وهو باستطاعته التأهل في حالة تحقيق الفوز على منتخب الرئيس الأخضر. الفريق العراقي قدم ما يستطيع تقديمه، مع الأسف خذله مستوى الدفاع الذي تسبب به هدفين لفريقين النرويج وفرنسا، ومع ذلك ما تزال حظوظه قائمة ولو بشكل ضعيف في حالة الفوز على السنغال مع انتظار بقية نتائج المجموعات.
2: يعني هارد لك للمنتخبات التي تلقت خسارات ثقيلة إلى الآن. طيب لو بدنا نحكي

0: عن المنتخبات الأفضل عربيا إلى الآن، كما ذكرت حضرتك مصر والمغرب، بتشوف بناء على الأداء اللي قدموه إلى الآن يعني بأول مباراتين قادرين يروحوا بعيد بالبطولة؟ يعني هل ترى المغرب مثلا قادر على تحقيق إنجاز مشابه أو حتى تجاوز إنجاز مونديال قطر 2022؟
1: أكيد. لو تكلمنا بالبداية عن المنتخب المصري، المنتخب المصري قدم أقوى العروض، تعادل أولا مع المنتخب البلجيكي القوي بهدف لكل فريق، استطاع أن يحقق أول فوز له في تاريخ، كما ذكرت أنت في بدايتك، أول فوز في تاريخ مشاركات المونديالية منذ عام 1934، فاز على المنتخب نيوزيلندا 3-0، على الرغم من أنه تأخر بهدف وحيد. مباراة الأخيرة أمام إيران يكفيه التعادل يضمن التأهل، أعتقد هو قادر على الفوز، لديه خط هجوم قوي يتقدمه محمد صلاح، عمر مرموش، حمد عبد الكريم، أيضا مدرب محلي متميز هو حسام حسن الذي سبق لعب في مونديال 1990. المنتخب المغربي سبق أن حرز المركز الرابع في المونديال السابق، تم إقالة مدربه وليد ركاكي والاستعانة بالمدرب محمد وهبي الذي سبق أن قاد منتخب المغرب للشباب الفوز بكأس العالم. الفريق مرشح أن يذهب بعيدا في البطولة وحتى باستطاعته الوصول للنهائي، لديه مجموعة متميزة من اللاعبين يقودهم أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، الحارس ياسين بونو الصيباري، المنتقل الحديث بايرن ميونخ العيناوي الخنوس. المنتخب المغربي استطاع أن يعادل للبرازيل بهدف لكل فريق، بل وتفوق عليه في أغلب دقائق المباراة. أيضا الفوز على المنتخب الاسكتلندي العنيد، تنتظر مباراة اليوم مع هايتي وهي بالمتناول،
0: سهلة تعتبر،
1: لكن على بعض اليوم لاعبي المغرب أن يستغنوا عن الأنانية في بعض الأحيان ويلعبوا اللعب الجماعي إذا ما أرادوا المنافسة على الكأس.
0: حلو كتير هاي الملاحظة، ويمكن بتاخذنا سؤال تاني رافق. يعني المنتخبات العربية اللي فيها كتير نجوم زي المنتخب المصري المنتخب المغربي، يمكن المشهد أقل أو أكثر تواضعا بالأردن في يعني بضعة لاعبين بنعدوا أصابع اليد، وكذلك الأمر بالنسبة للعراق. برأيك هاي الخبرة، خبرة اللاعبين بالنوادي الأوروبية، ساهمت برفع مستوى الفريق؟
1: أكيد طبعا، أكيد. يعني إحنا شاهدنا المنتخب المغربي كيف حقق المركز الرابع بالمونديال السابق، أيضا حقق كأس العالم للشباب. مجموعة اللاعبين أغلبهم لاعبين محترفين بالخارج، يعني يلعبون في الدوريات الكبرى، في الدوري الفرنسي، في الدوري الإنجليزي، في الدوري الإيطالي وغيره، والدوري الإسباني. أكيد مجموعة اللاعبين الخبرة، مثل ما نشاهد أيضا المنتخب المصري محمد صلاح، عمر مرموش، هم من قادوا الفريق بالإضافة إلى مجموعة بقية اللاعبين المحليين. أكيد الخبرة هنا مهمة في تحقيق الإنجاز،
0: يعني بياخدوا خبرة عالمية. طب إلى أي مدى رافق برأيك أثر النظام الجديد للبطولة؟ يعني توسعت، عم نحكي 104 مباريات وعم نحكي عن 48 فريق، أدي هذا النظام الجديد ليسمح بتأهل أفضل أصحاب المركز الثالث ممكن يساعد المنتخبات العربية اللي تعثرت؟ يعني ما عم نحكي عن المنتخبات اللي صار أملها منعدم، ولكن عن المنتخبات اللي لسه في عندها شوية أمل ولو كان بعيد.
1: طبعا هناك تأثير إيجابي، حيث أبقى على حظوظ المنتخبات التي تحرز المركز الثالث بالتأهل. سيتم طبعا تأهل أفضل 8 منتخبات من أصل 12 فريق. بعض الفرق التي خسرت أول مبارتين ما زالت لديها حظوظ بالتأهل، يعني مثلا العراق خسر أول مبارتين لكن حظوظه ما تزال، لكن أنه يعتمد على أيضا نتائج بقية المجموعات بشرط أن يفوز مباراة الأخيرة على منتخب السنغال. أيضا الفريق اللي تأهل للدور التالي، أيضا المكافأة المادية التي سوف يتقاضاها سوف تزداد. النقطة الإيجابية الأخرى، أيضا جعل الفرق تقاتل حتى آخر مباراة لها في المجموعة، الأمر الذي سيزيد من حدة المنافسات ومتعتها وأيضا من تواجد الجماهير وتفاعلها.
0: رافق لازم نحكي عن مباراة الجزائر والأردن، مش فقط لأنه يعني أنا من الأردن، لا، لأنه كمان اللقاءات العربية بكأس العالم قليلة، صح؟ يعني ما بتتكرر كتير في تاريخ كأس العالم. شو عندك هيك إضاءات، أو لما تحكي لقاء عربي عربي بكأس العالم شو بيجيب على بالك ذكريات ومحطاتنا الماضي؟
1: يعني أكيد طبعا مثل ما ذكرت إن مباريات قليلة جدا، هنا أعتقد 3 مباريات اللقاءات العربية مباراة اللي كان طرفها أغلبها لثلاث مباريات المنتخب السعودي، كانت مع المنتخب المغربي في مونديال 1994، استطاع المنتخب السعودي أن

0: الفود، ايضا كانت مع المنتخب التونسي واستطاع ان يتعادل بهدفين، وايضا مونديال 2018 مع المنتخب المصري واستطاعت السعوديه من الفوز. طبعا شاهدنا مباراه كبيره بين المنتخبين الاردني والجزائري، المنتخب الاردني تقدم اولا، بعد ذلك المنتخب الجزائري بفضل مثل ما ذكرنا انه اللاعبين المحترفين بفضل المدرب بيتكوفيتش الذي استطاع ان يقوم ببعض التغييرات، واستطاع المنتخب الجزائري ان يفوز وان يقوي حظوظه بالتاهل عند مباراه قادمه مع النمسا، هي مباراه راح تكون مباراه ثير، اذا استطاع ان يفوز او يتعادل يضمن التاهل.
1: حلو انه في يعني منتخبات غير مصر والمغرب كمان بعدها حظوظهم قائمه بالوصول الى الادوار او دور 32. اخيرا رافق لازم نحكي عن السوكروز، عن منتخب استراليا. بلشنا بدايه رائعه، فزنا على تركيا 2-0، عادت الامال وهيك احبطت شوي مع خساره كمان 2-0 امام الولايات المتحده. كيف بتقيم اداء السوكروز الى الان، وهل كان برايك يعني ادائهم بمباراه امريكا على قدر التوقعات، ولا يعني حتى باعتراف بوبوفيتش يعني بقول لك يعني الأهداف كانت سهلة يعني أحرزتها الولايات المتحدة بسهولة في مرمانا؟
0: كتقييم عام للمنتخب الاسترالي، طبعا كان الفوز في البداية المباراة الأولى على تركيا بهدفين كان فوز مهم أيضا مفاجئ، الفريق قدم مستوى متميز، استطاع المدرب توني بوبوفيتش في أول بطولة رسمية طبعا هذه له أن يثبت قدراته التدريبية، الاستعانة بالحارس الشاب باتريك بيتش اللي عمره 22 سنة، استغنى في هذه المباراة عن الحارس ماثيو ريان اللي يخوض المونديال الرابع، شاهدنا باتريك قدم عرض كبير، أيضا الاستعانة بخدمات المدافع هاري سوتر المبتعد عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، الاستعانة منذ البداية بالمهاجم أراكوندا اللي سجل الهدف الأول. المباراة الثانية أمام المنتخب الأمريكي عانى الدفاع الأسترالي تحت الضغط العالي، السرعة الكبيرة التي تميز بها الهجوم الامريكي، الفريق استطاع ان يسجل هدفين. المباراة القادمة للسكروز امام منتخب البرغواي اللي تقام يوم غدا الساعة 12 بتوقيت سيدني، اعتقد التعادل او الفوز يمكن الفريق من احتلال المركز الثاني، خصوصا البرغواي سيغيب عنها نجمها الميرونا الذي طرد في المباراة السابقة. هناك بعض الاصابات بالفريق الاسترالي، ماتيو ليكي ايتاليانو، لكن الفريق يملك روح قتالية عالية، سرعة بناء الهجمات المرتدة عن طريق أراكوندا ومحمد توري، أعتقد الفريق قادر على الذهاب بعيدا، وأعتقد يوم غد المدرب بوبوفيتش سيستعين بخدمات الحارس ماثيو ريان لكون يحتاج خبراته في هذه المباراة الحاسمة.
1: والله رافق رفعت لنا معنوياتنا، وإذا في إصابات بباراغواي يعني مصائب قوم عند قوم فوائد، وبرك نفوز بالمباراة. بكرة الألاف سيتوافدون إلى قلب ملبن هنا على الفيت سكوير حتى يحضروا المباراة، يعني عم نحكي عن ليلة رح تكون طويلة بانتظار المباراة، منتصف ظهر يوم غد صحيح؟
0: أكيد المباراة ستقام يوم غد الساعة 12 ظهرا، أيضا هنا في سيدني يعني تم نصب شاشات عملاقة في باراماتا، في أوبن، في السيتي، وأعتقد راح يكون جمهور كبير يتابع هذه المباراة.
1: ونتابع أيضا معك رافق، شكرا جزيلا على هذا التحليل. قبل ما نودعك بس بدي أعرف أنت شو خياراتك الشخصية للحصان الأسود للبطولة برأيك، مين هيك في منتخب مش كتير عنده سمعة عالمية ولكن لفت نظرك بأدائه إلى الآن؟
0: والله يعني هي بعد كلها تبين بعد نهايات المباراة، أعتقد كمنتخب مرشح مثلا اذا اقول لك انه النهائي النهائي حيكون بين الارجنتين وفرنسا اذا ما تقابلوا بالبغير ادوار، اعتقد النهائي راح يكون الارجنتين وفرنسا. كحصان اسود اعتقد احد المنتخبات الافريقيه يمكن المغرب او الرأس الاخضر.
1: أنا لسه كنت أسألك you read my mind، كنت أسألك عن الرأس الأخضر لأنه يبدو الحارس يعني كمان عم بعمل مهام أسطورية جدا. شكرا جزيلا لك الصحفي المتخصص في الشؤون الرياضية رافق العقابي، سعدنا جدا بهذه النافذة الرياضية. شكرا جزيلا ونهارك سعيد.
0: شكرا لكم.
1: Thank you. والكلمة الآن لكم على 1307-99624. نحتفي معا على الهواء بفوز الفراعنة. ألف مبروك لمصر بأداء المغرب المتميز، ونحلل معا أداء بقية المنتخبات العربية اللي تعثرت للأسف. هل مثلا من دروس رح يتعلموها للمشاركات المقبلة؟ وماذا عن السوكروز؟ مين بتتوقعوا يفوز بكرة بالمباراة أمام باراغواي؟ شو بتتوقعوا تكون النتيجة؟ حديث رياضي مونديالي. ما تنسوا تابعوا كل المباريات على SBS وأيضا على SBS On Demand. بعد قليل تنطلق إذن وينطلق حوارنا المباشر. سمعونا أصواتكم، خلينا بانتظار ذلك نسمع هيك مقطع صغير من الأغنية، أحد أغاني أو إحدى أغنيات كأس العالم، بانتظار جورج غرام وموجز إخباري.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستعد لتفتيش مواقع التخصيب الإيرانية وسط تضارب أمريكي إيراني بشأن بنود الاتفاق المؤقت. والخضر يحذرون من تداعيات إصلاح NDIS ويؤكدون أن التمديد يمنح مزيدا من الوقت لدراسة التغييرات. إنفلونزا الطيور تسجل إصابة مؤكدة جديدة في جنوب أستراليا وحالة مشتبه بها في غرب البلاد. بولين هانسون تجدد دعوتها إلى مجتمع أسترالي أحادي الثقافة وتؤكد أن غالبية المواطنين يؤيدون هذا التوجه. وطوفان جماهيري بالباج بايبس يجتاح شوارع فلوريدا وعشاق جيش التارتان بمواجهة نارية أمام البرازيل لحسم العبور للأدوار الإقصائية. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: يعني انت عم تنتظر مجهول.
1: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم. من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
2: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكثير.
1: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

جولة سريعة على حالة الطقس، نبدأ هنا في ملبن. اليوم أجواء غائمة جزئيا، ما في أمطار، و14 درجة مع ساعات الظهيرة. ننتقل إلى سيدني، اليوم أجواء ماطرة ودرجات الحرارة دافئة نوعا ما، 18 درجة مئوية حاليا، 12 درجة. ننتقل إلى بريسبن عاصمة كوينزلاند، أمطار متفرقة، 21 درجة مئوية. غربا في باث أجواء مشمسة، ما في أمطار، و22 درجة مئوية. ننتقل جنوبا إلى أديليد، أجواء غائمة جزئيا، لا أمطار، و17 درجة. هوبارت عاصمة تازمانيا، أجواء مشمسة ولا أمطار، وأقصى درجات الحرارة 12 حاليا، درجتين مئويتين فقط في تازمانيا. ننتقل إلى أقصى الشمال، إلى داروين عاصمة المقاطعة الشمالية، أجواء مشمسة و32 درجة. ونختتم هذه الجولة في العاصمة الفيدرالية كامبرا، جو بارد كثير، ما في أمطار صحيح، ولكن درجة الحرارة حاليا minus 1، it feels like minus 3 degrees. فإذا هلأ رايحين على الشغل، ديروا بالكم من الانجماد والصقيع على الطرقات.

0: إذن نحن بانتظار مباراة المغرب وهايتي بعد قليل، ونتمنى أكيد كل التوفيق للمنتخب المغربي. بأخبار الرياضة المتعلقة أيضا بكأس العالم، وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أعلنت تخفيف القيود المفروضة على المنتخب الإيراني المشارك في كأس العالم، مما يسمح للفريق بدخول الولايات المتحدة قبل يومين بمباراة المقبلة في هذا المونديال أمام مصر. متحدث باسم الوزارة حكى أنه الفريق رح يظل ملزم بالمغادرة بعد المباراة اللي هي يوم الجمعة بتوقيت سياتل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة. متحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم أكد أنه الفريق سيغادر المعسكر التدريبي في تخوانا بالمكسيك متوجها إلى سياتل يوم الأربعاء، يعني كما قلنا قبل يومين من موعد المباراة. قبلها كانوا يوصلوا قبل بيوم، فيعني كان في شوية تضييق اعتبروا طبعا لاعبي الفريق وتركوا رسالة، ويعني الموضوع حتى وانت فايرل على وسائل التواصل الاجتماعي. من أخبار الرياضة ما رح نروح موضوع تاني، رح نضل بالرياضة وبكأس العالم. شاركونا على 1300799624. رح نحكي عن منتخب الفراعنة، رح نحكي عن المغرب، رح نحكي عن الجزائر، الأردن، تونس، السعودية، قطر، المنتخبات العربية المشاركة، تقييم لأدائها وتوقعاتكم لمباراة أمس بكرة عفوا أمام باراغواي. مين تتوقع يفوز؟ أدب تتوقع تكون النتيجة؟ رقمنا 1300799624. ورح نبلش مع قاسم. أهلا يا قاسم، صباح الخير.
1: أهلا، صباح الخير.
0: كيفك؟
1: الحمد لله تمام.
0: كيف الله. كأس العالم معك؟
1: والله يعني كل ما افتكر اللي هو حيخلص بنزعل.
0: جد انا كمان مش متخيل كيف رح يعني تكون حياتنا والله بدون مباريات بدون كأس العالم.
1: طيب يعني ازاي بقى روتين حلو كده
0: كتير.
1: يلا سبحان الله.
0: كيف كان يلا بدنا ردة فعلك على فوز مصر؟
1: بطبيعة الحال طبعا كنت سعيد جدا، طبعا امر طبيعي، اول فوز لينا في كأس العالم، في تاريخنا في كأس العالم، وفوز مستحق. أي نعم احنا الشوط الاولاني ما حضرناش الشوط الاولاني تقريبا يعني، بس الشوط الثاني كان فيه ردة فعل ممتازة، الشباب كانوا قد المسؤولية،

0: نزلوا، والجمال في كمان التنوع في احراز الاهداف، يعني رأسيتين جميلتين جدا، بالذات الرأسية الثانية فيها ذكاء من رفعة محمد صلاح
1: روعة
0: لتريزيجيه،
1: روعة.
0: اللي هو ما يرفعهاش عالية، لأن عالية هتروح لرؤوس النيوزيلنديين اللي
1: صح
0: هم طوال القامة،
1: طوال
0: إنما
1: فعلا صح.
0: يلعبها يلعبها على هذا المستوى الواطي شوية دوت. فكان تريزيجيه عنده حلين جميلين، هو اختار الأصعب فيهم اللي هو يلعبها بالهيد بالشكل دوت، إن هو كان ممكن يعملها مثلا برجله الشمال في الزاوية برضه القريبة، بس جميلة جدا، فتنوع كان جميل. طبعا المغرب، قطر للأسف من شوية اتغلبت من البوسنة والهرسك، كان عندها فرصة لو قدرت شوية تشد حيلها وتكسب المباراة ديت كانت ممكن تترشح تطلع توالد.
1: كان ممكن صح، ولكن خلاص هيك انتهت الأمل.
0: للأسف الشديد. وطبعا بكرة بقى بإذن الله تعالى موعدنا مع السكروز، هنعمل ماتش شوية جاي في وقت صعب شوية، هيكون وقت صلاة الجمعة، انما هنلحق الشوط الثاني باذن الله. بنتمنى طبعا، مع ان الماتش هيكون فيه اندفاع بدني قوي جدا، في مهارات امريكا اللاتينيه وسرعتنا كسكروز، هنشوف، لازم نكسب
1: إن شاء الله
0: بشكل او
1: بنتمنى.
0: باخر يعني، ان شاء
1: ثانك يو
0: الله
1: قاسم، وألف
0: بنتمنى.
1: مبروك للفراعنة على هذا الإنجاز.
0: الله
1: شكرا
0: يبارك
1: لك،
0: فيك راس، الله يبارك فيك
1: يا
0: يا
1: هلا بيك، سعدت باتصالك. شاركونا على 1307-99-62. ماذا عن كمان الأردنيين عم بيسمعونا؟ زعلتوا من مباراة الأردن والجزائر؟ وطبعا ألف مبروك لأحبائنا في الجزائر وللجالية الجزائرية هنا. خلينا نشوف أسامة شو رأيه بالموضوع. أهلا يا أسامة، صباح الخير، وينك يا أسامة؟ يسعد صباحك.
2: أهلين أهلين. بالنسبة للفرق العربية، باعتقادي لسه أمل عليهم حتى يصلوا لفوق، لأنه إحنا لسه عندنا نقص كثير ب ب ب إنه نكون مثل مثلا بالبرازيل أو فرنسا أو كذا. المقومات الموجودة بالعالم العربي كبيرة جدا، لكن صعب إنهم يصلوا إلى مرحلة أكبر من ما هم حاليا. إحنا مبسوطين إنه الفرق العربية وصلوا إلى مرحلة هاي، ولكن في النهاية ما راح يدخلوا إلى النهائيات.
1: يعني احنا متأملين أسامة، متأملين كثير بمصر وبالمغرب، يعني بتعرف حققوا إنجاز كمان. المغرب آخر مرة بكأس العالم بقطر كان المركز الرابع.
2: والله أنا أتأمل جدا، يعني أتأمل بكل ثقة إنه الفريق المصري والفريق الخطر إنه يصل هناك، ولكن بظل نظرتي أنا بجوز أكون أنا غلطان برأيي، لكن
1: بتشوف ناقصنا شوية خبرة. طب زعلت من مباراة الأردن والجزائر؟
2: والله صارت يعني في البداية الفريق الأردني يعني بينه وبينك they are amazing what they're doing. They're very good. Very, very good.
1: يعني هي مشاركة أولى تاريخية، وكتار يمكن بحكوا مجرد يعني وصولها المنتخبات لأول مرة يعتبر إنجاز.
2: السكند تيم لما رجعوا غيروا، بلشوا يغيروا في اللعيبة، اللعيبة الأردنيين بلشوا يتراجعوا شوية، ولا إنه لو في البداية كان الأردن بجوز يعمل 5 أو 6 أهداف مقابل نظري.
1: تغير الأداء. شكرا لك أسامة، كتير مبسط باتصالك، وهارد لك.
2: الحمد لله إنه الأردن يعني كان ممتاز.
1: رح تتابع مباراة الأردن والأرجنتين؟ رح تتابع مباراة الأردن والأرجنتين؟
2: طبعا.
1: كل التوفيق للمنتخب الأردني. شكرا لك أسامة، حدثنا من سيدني. رقمنا 1307-99-624. كتار بيحكوا كمان على السوشيال ميديا في هذا الحديث أنه توسيع نسخة كأس العالم لتشمل 48 منتخب ظلمت بعض المنتخبات، يعني صرنا نشوف الكبار بمواجهة فرق يمكن عندها طموحات كبيرة كتير وأحلام كتير كبيرة، ولكن ينقصها الخبرة كافي يمكن في مباريات كأس العالم، ما في نفس الليفل من الاحتراف بين اللاعبين. بتعتقدوا هالنسخة ظلمت فرق معينة ومنتخبات، ولا أعطتها فرصة أنها تتألق وتظهر كمان على منصة عالمية بهذا الشكل؟ شاركونا على 1307-99-624. بدي كمان توقعاتكم لمباراة بكرة السكروز أمام باراغواي. فاصل ونواصل.

0: Twirl those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
10: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
11: كملين حوارنا المباشر على 1300-799-624 عم قيم الأداء العربي إلى الآن في كأس العالم. يعني للأسف كان في خسارات ثقيلة، يعني شفنا العراق خسارة أمام فرنسا 3-0، خسارة سعودية أيضا أمام إسبانيا برباعية نظيفة، يمكن الخسارة الأقصى كانت من نصيب قطر يعني أمام كندا ب6 أهداف. شو رأيكم بالأداء العربي إلى الآن، وشو بتتوقعوا بكرة نتيجة مباراتنا مباراة سوكروز مع باراغواي؟ شيرين صباح الخير. هلو شيرين، صباح الخير.
12: صباح الخير.
11: يسعد صباحك. صباح الورد، يا هلا.
12: تحياتي لبيترا وإن شاء الله تكون بخير.
11: يلا إن شاء الله بكرة هيك بتكون صارت أحسن وبترجع لنا بتنور. Good morning أستراليا. شيرين زعلتي من مباراة العراق وفرنسا؟ أنا زعلت صراحة.
12: والله أنا كلش زعلت، ولو يعني الشوط الأول كلش حلو لعبه،
11: كتير كان حلو،
12: كل يعني هي لعبتي يعني الشوط الأول، بس الشوط الثاني هواية بها أخلاط.
11: وين الخلل عنا بتتوقعي بالمنتخباتنا العربية؟
12: والله هي الخلل الرئيسي، احنا دائما نذب اللوم على المدرب.
11: صح
12: فهم الواعد نفسهم، يعني هجماتهم وتواصلهم بالمباريات ما تجي الضربة مناسبة للاعب القريب يعني إله. هسه أبسط شيء هاي الغلط، غلطين في نفس الحالة.
11: بتحسيهم مش متعودين كتير على بعض اللاعبين، مش متعودين يلعبوا مع بعض.
12: والله يعني أنا كلش انقهرت، هاي هم أهم شيء المشاركة، وأني أحب كل الفرق العربية لعبوا كلش حلو.
11: بمين متأملة بالمنتخبات العربية؟ بمين متأملة؟ مين هيك عقد أملك عمين؟
12: أنا مصر والمغرب توصل
11: إن شاء الله
12: 16، مرحلة 16، يعني أنا هيك أتأمل، لأن فريق قوي ولواعبهم كلش متماسكين. بس البارحة الأردن والجزائر يعني كتير حلو لعبوا، فواحد يحتار من يشجع الأردن ولا الجزائر، واثنيناتهم دول عربية.
11: طب قبل ما أودعك، شو بتتوقع نتيجة بكرة السوكروز أمام باراغواي؟
12: إن شاء الله إن شاء الله يستر عليه.
11: بدنا 3-0، بدنا السكروز يطلعوا الفرق تبع خسارات الانتخابات العربية. Thank you شيرين،
12: والله يا كل الفرق يعني قوية الظهر،
11: وسعيدين احنا كثير بالسوكروز وبهالفريق المتعدد ثقافيا. شكرا لك شيرين من سيدني، رقمنا 1307-99624. نحتفي معا بفوز عريض للفراعنة واول فوز بتاريخ مشاركاتها بكأس العالم، ومنحزن يعني شوي على باقي المنتخبات العربية اللي تعثر معظمها الى الان بخسارات بعضها كانت ثقيلة. نشوف شعبان من ملبن، اهلا يا شعبان، ازيك؟
13: يا صباح الخير.
11: صباح الفل. يسعد صباحك.
13: عاملين ايه؟ انت النهارده منور يعني.
11: الله يخليك. تسلم لي يا رب. مبسوط كتير انا عم مصر. مبسوط على، بتعرف في مقاطع في ريلز الحساب الرسمي للمنتخب على انستغرام جابت عشرات الملايين من المتابعات، ومش كلها بمصر او بالعرب يعني، كيفنا عليهم.
13: بصراحة لا. اول حاجة يعني الواحد فخور ان في 8 فرق عربية دخلت. دي أول حاجة لازم نفتخر بيها. فخور جدا العراق من 40 سنة دخل، شيء جميل. الأردن أول مرة بتشارك، وعلى فكرة كل الناس بتشارك وعايزين يدخلوا جوان، وده اللي شيء جميل إن كلهم عندهم البوزيتيف، عايزين يتحركوا
11: صح.
13: ويخشوا ويحاولوا ويكسبوا، وما نزعلش لو خسروا، لأن دي كورة فيها خسارة فيها. بس يكفي إن أنت ما عندكش الهيبة إنك تقابل الفرق الكبيرة ما تخافش منها وتحاول حتى لو تخسر. يعني النهاردة برغم خسارة القطر الصبحية أو خسارة أي فريق تاني أو الجزائر، يعني الأردن والجزائر كان عامل شوط كويس أوي في الدور الأولاني وكانت كسبة واحد، واخد بالك؟ بصراحة أنا سعيد جدا للفرق العربية كلها ككل. المغرب بنقدرها، عملت كتير في الماتش بتاع السنة الـ 22، وإن شاء الله تعمل أكتر. بنتمنى المصري هتستنى على المستوى ده، وبصراحة مصر فجأتنا ومش عارف أقول لكم إيه يعني.
11: والله وعملوها الرجال طبعا.
13: والله لسه حالة نشوة لغاية دلوقتي، يعني عارف يعني الناس لغاية دلوقتي الفرحة لغاية تشغالة.
11: حلم متحقق.
13: حلم متحقق فعلا، ونتمنى يا رب إن شاء الله نطلع الدور الثاني والثالث، ونتمنى لكل الدول العربية
11: يا رب. شكرا شعبان، بسطت كتير فيك
13: طبعا، بنتمنى له لأن هو الفريق بتاعنا. وشكرا جزيلا.
11: شكرا، تسلم. شكرا، كانت مشاركة حلوة من شعبان من هون من ملبن. شاركونا على 1307-99624 قبل أن يداهمنا الوقت. شو بتتوقع بكرة لسوكروز بهالمباراة المنتظرة أمام باراغواي؟ طريق يعني معبد مفروش بالزهور للوصول إلى دور 32. منتخبات عربية تعثرت وأخرى قدمت أداء رائع جدا عالمي كان يليق بكأس العالم. خلينا نشوف حسن شو رأيه. أهلا يا حسن، صباح الخير.
14: ألو.
11: أهلا أهلا حسن، صباح الخير.
14: هلا.
11: شو رأيك نبلش بالمنتخبات اللي خسرت ولا باللي فازت؟ بالعراق أمام فرنسا، كيف تابعت هالمباراة؟
14: أريد أسألك سؤال يا قارن.
11: تفضل.
14: صباح النور وبرحمة بيك.
11: يهلا.
14: يا يوم شفت الدول العربية صنعنا فشي سعد، يعني يقول هاي الدولة العربية صنعنا فشي سعد بكل شيء، صنعت كل شيء قوي. هسا تريد الدول العربية يسعد للطوبة؟ هذا الشيء لمن بالك الدول العربية يسعد للطوبة للنهائية.
11: بس يعني هل المغرب مثلا آخر كأس عالم كانوا مركز رابع؟
14: ما يسعدون، مستحيل مستحيل الدول العربية يسعد، مستحيل.
11: زعلتني حسن، مش متأمل من المنتخبات العربية. طب سوكروز، شو تتوقع للمنتخب الأسترالي بكرة يعمل بمباراة باراغواي؟ تتوقع خسرنا حسن للأسف. خلينا نذكر مستمعينا أنه بكرة الساعة 12 الظهر باراغواي أمام السوكروز، يعني عم نستنى هالمباراة، بدنا تعادل أتوقع وبنوصل إلى دور الـ 32. شو رأيكم بتوسيع كأس العالم لهي السنة كمان وهي الدورة؟ 48 منتخب، البعض يتحدث عن أحصنة سوداء، الرأس الأخضر مثلا، يمكن الناس مش سامعين فيها أصلا، ولكن حارسهم قدم أداء أسطوري. هل كأس العالم لأنه توسع أعطى فرصة لكثير لاعبين يعملوا إنجازات فردية. وإذا بنحكي على إنجازات أكيد رح نذكر ليونيل ميسي، رح نذكر رونالدو، اللاعبين اللي سماهم مراسلنا بنيويورك عواجيز البطولة، مع أنهم يعني بالأربعين، ولكن بعالم الرياضة وكرة القدم هذا عمر كبير يعتبر طبعا، وما كان متوقع يقدموا أداء بهذه الطريقة. أكبر الهدافين سنا، عم نحكي عن رونالدو طبعا اللي هز شباك أوزبكستان بثنائية بهالهدفين، صعد نجم النصر للمركز الثاني بقائمة أكبر اللاعبين سنا اللي سجلوا هدف بعمر 41 سنة 138 يوم يعني. وطبعا روجي ميلا هو يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر سنا، نجم الكاميرون كان عمره 42 سنة. بالمركز الثاني إجا رونالدو، وبعدين مين عندنا كمان؟ عندنا بيبي بالبرتغال، ليونيل ميسي عمره عند التسجيل 38 سنة. يعني يمكن صار العمر مجرد رقم بالنسبة لهدول اللاعبين، أداء رائع جدا، وكتار منهم يمكن بده يترك هاي البصمة، لأنه يمكن مش يمكن أكيد هاي آخر مرة بيشاركوا بكأس العالم. كيليان مبابي طبعا شو هالنجم الرائع اللي لسه قدامه كتير، وعلى الأغلب راح يجمع مزيد من الأهداف في مشاركاته. خلينا نشوف حسن من جيلتفورد بسيدني شو رأيه بالموضوع. أهلا يا حسن، صباح الخير.
15: صباح الخير.
11: صباح الورد، يا هلا.
15: الله يخليك.
11: شو تابعت مباريات؟ شو عجبك وشو أحبطك إلى الآن؟
15: والله الأداء مع المغرب كلش حلو، مصر المباراة الثانية عن المرة فاتت قلت لك تألق حراس المرمى، خاصة بمباراة مصر دقيقة 51 هم متقدمين 1-0، مصر متأخرة 1-0، الحارس عمل تصدي واحد نقذهم، انقلبت النتيجة من 1-0 إلى 3-1. فهي بصراحة خاصة الحراس المرمى، حراس المرمى من حارس المرمى جيد هو الفريق يصبح جيد اوتوماتيكيا، لان الحارس نصف الفريق،
11: حامي حمال الفريق يعني، حامي الشباك يعني. طبعا اذا كان الحارس فيه ضعف اكيد راح ينعكس اداء الفريق. ملاحظه حلوه، عجبك حارس الراس الاخضر، عمره برضه 40 سنه والحقيقه قدم الى الان يعني اداء بطولي ورائع.
15: بصراحه حارس الراس الاخضر جيد جدا. انت سمعتك قبل شويه تقول حصان الاسود بالبطوله، انت اذا تريد تعرف اي باي بطوله الفريق يكون بها الحصان الاسود لازم يكون عنده شغلتين ثابته، انه حارس جيد وعنده ايقونه بالفريق سواء كان بالهجوم او بالوسط.
11: حلو، قراءه كثير حلوه.
15: بهيك حاله راح يكون حصان اسود ومميز باي بطوله.
11: مين طب راح يكون برايك هاي السنه؟
15: ممكن نقول دولة أفريقية.
11: أوكي، حلو حلو. في الأنظار توجهت حتى على غانا، قدموا أداء كمان كتير حلو ومقنع أمام إنجلترا. شكرا جزيلا حسن، بسط سمعت صوتك، نهارك سعيد.
15: نهارك سعيد، شكرا.
11: Thank you. نختتم هالحوار مع أدي من سيدني أيضا. أهلا أدي، صباحك خير. يا هلا.
16: صباح خير الجميع.
11: صباح الورد.
16: أنا خالص في 1900 بطولة كأس العالم 78 كان البرازيل موجود في البطولة وقوي جدا. قبل البطولة بيليه صرح قال انه ممكن عنده رغبة يشارك، كان عمره 40 سنة، فوقتها كانت نكتة والناس كلها ضحكت على الموضوع. الآن أصبحت 40 سنة عادية، ممكن يشارك ويجيب أهداف ويصنع فوز يعني،
11: وهداف البطولة يطلع كمان،
16: وهداف البطولة. نعم، فلذلك هاي زمان في زماننا كانت هاي عبارة عن عجوبة، هذا يعني انجن بيلي قال هذا الكلام. البطولة بالنسبة للمنتخبات العربية يا فارس، يعني أتمنى شوي يخففون من هالفوضى، هاي فوضى الاحتفالات. يعني نيوزيلندا أنا ما أحترم، لا يزعلون مني المصريين، نيوزيلندا فريق عادي، فرق آسيا كلها تفوز عليها، السعودية، العراق، إيران، قطر، كلهم ترى عادي يحطون فيه جوال، مو ذاك الإنجاز الراقي. هذا مو معناها تقليل من شأن الفريق المصري، لا حد يفهمني غلط،
11: بس يمكن أنه أول مرة بيفوز بكأس العالم من هون يعني إجا زخم الاحتفالات.
16: أنا معك فارس، أنا معك، هو بس خففوا من الحدة. ما إحنا فريقنا سوكروز بكل هدوء، فاز خسر ومتشجعة، بس ما نطبل هذا التطبيل ورفعنا رفعة يعني عالية.
11: ذكرتني بأحد الأصدقاء بقولي فارس بالآخر فريق كرة القدم، شوف المنتخبات الأوروبية رايح on a mission، it's their job. شغلهم أنه يربحوا يلعبوا كرة قدم جيدة. وجهة نظر كمان. Thank you أدي، انبسطت سمعت.
16: نعم أنا قلت لك هذا الكلام في اللقاء قبل كم يوم، أنه فرق أوروبا كأنما رايحين مشوار عادي، وإحنا نطبل ونهرج يعني خففوا شوي، خليهم شوي يصيرون عاديين اللاعبين، بدل ما نرفع

0: رؤوسهم وبعدين يهبطون على رؤوسهم.
1: خلينا نفرح يا إدي، شكرا جزيلا لك. هيك اختتمنا هذا الحوار المباشر، شكرا لهالمشاركات الحلوة، أثرت حوارنا المباشر. أقل من دقيقة نعود إلى استوديو الأخبار ونلتقي بالساعة الثالثة من Good Morning Australia. شكرا لكم على حسن الاستماع.